0: التويمة فيم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.
8: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
9: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
8: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، الفيضانات من الكوارث الطبيعية التي ممكن ترك آثار كبيرة على العائلات، سواء من ناحية الأضرار بالبيوت والممتلكات أو حتى فقدان الدخل والعمل. وبعد أي كارثة طبيعية يكون السؤال الأهم عند الأشخاص المتضررين: ما هي المساعدات المتوفرة؟ من الذي يمكنه أو يمكن الحصول له على المساعدة؟ وكيف ممكن أن نقدم عليها؟ لهيك مستمعينا الكرام، معنا من سيرفيس أستراليا السيدة رابعة شحروق حتى تكلمنا عن المساعدات المالية الخاصة بالفيضانات، وبشكل خاص Flood Disaster Emergency Payment، وتشرح للمستمعين شروط الاستحقاق وطريقة التقديم. أهلا وسهلا فيك ست رابعة، وشكرا كثير لانضمامك معنا اليوم.
1: شكرا لكم، وإن شاء الله هالمعلومات اليوم بيفيدوا المجتمع.
0: نعم إن شاء الله تعالى. رابعة، بتحبي تحكي أول شيء مقدمة أو أي شيء؟
1: هلا بس بدنا نحكي اليوم عن الكوارث الطبيعية اللي بتصير، وهي دي يمكن تحدث في أي وقت من السنة. ووقت اللي بتحدث يمكن يكون في هناك تأثير كتير على الناس والمجتمعات. بهالوقت هيك وقت اللي بيصير كوارث متضررة ممكن في يكون في خدمات للمجتمع.
0: طيب، لكن ما دامك ذكرتي الخدمات، شو هو الدور اللي بتأديه هيئة الخدمات الأسترالية خلال حالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات وبعدها؟
1: هلا قبل بدنا نقول انه يعني المهم الواحد يكون مستعد ويعرف وين في لاقي معلومات عن الكوارث الاحداث. بكل ولايه واقليم في معلومات حسب اي اقليم او ولايه، المعلومات كيفيه الاستعداد وفي حال الطوارئ. هلا شو هي الدعم المتوفر من خدمات استراليا؟ سيرفيس أستراليا. هو وقت الكوارث الدولة الأسترالية ممكن تقدم دعم مالي، وحسب هذا بيعتمد على حسب الحدث الكارثة، هي ممكن تكون في دفعة واحدة أو ممكن يكون في دفعتين مختلفين.
0: نعم.
1: هي الدفعة أولا اسمها تعويضات الحكومة الأسترالية للتعافي من كوارث، والدفعة الثانية هي اسمها بدل تعافي من الكوارث، Australian Government Disaster Recovery Payment و Australian Government Disaster Recovery Allowance.
0: نعم، بارك الله فيك رابعة. طيب، شو هي أنواع المساعدات المالية المتاحة للأشخاص المتضررين من الفيضانات؟ هل هن اللي ذكرتيهم هلأ الشغلتين ولا في شيء غير؟
1: لا، هال الدفعتين الأساسيين. هلا فينا نحكي عنهم إسا أكثر، يعني معلومة شو مين بيتأهل هالدفعة. هي قديش الدفعة مثلا؟
0: نعم.
1: شو المطلوب؟ فينا نحكي عن هالمعلومات هايدي.
0: نعم تفضلي.
1: إذا ببلش على المدفوعات التعافي من الكوارث الحكومة الأسترالية، هي دفعة مثل ما قلنا دفعة واحدة، وهي بتكون لقيمة $1,000 لكل بيكون بالغ من العمر فوق 16 سنة وأكثر، وبيكون عنده 16 العمر أولاد 16 أو أقل $400 لكل ولد.
0: أيوة نعم.
1: وهي متوفرة للأشخاص اللي بيكونوا تأثروا بشكل مباشر من هالكارثة، وبيعيشوا في المنطقة الحكومة المحلية.
0: نعم.
1: أول حي، وبدي يكون مثلا صار في تدمير للمنزل او تعرض الاشخاص او صار في اصابه خطيره للاشخاص.
0: نعم.
1: كمان في خراب للممتلكات.
0: نعم.
1: الكبيره مثل
0: سياره
1: او البيت، اي شيء بالمنزل يعني في ممتلكات كبيره تاثرت. كمان اذا مثلا فقد احد الافراد من العائله او مباشرة أو توفى.
0: نعم.
1: للشخص يتأهل على دفعة، دفعة هيدي ما ضروري يكون عم ياخد دعم من السنترلينك، ما هو عم ياخد
0: دفعة من السنترلينك. يعني عم ياخد مصاري من السنترلينك، قد يكون عم يشتغل.
1: صحيح، يا صحيح.
0: نعم.
1: أي شخص هو تأثر مثل ما قلنا يعني بهالأشياء هيدي اللي ذكرناها ممكن يتأهل لهالدفعة.
0: نعم، شكراً لك. طيب كيف أنتم بتحددوا أهلية الأشخاص للحصول على مدفوعات الإغاثة بحالة الكوارث؟
1: كل الاشخاص الامثله هيدي اللي ذكرناها،
0: نعم
1: يعني كل هيدي بده يكون هو تاثره ضرره
0: نعم
1: بهالكارثه اللي صارت، واذا بيطبقوا كل الشروطات لتاهيل لهالدفعه بيقدروا بس يقربوا مره لهالدفعه هيدي،
0: نعم
1: هي 1000 دولار ولا 400 دولار لكل ولد تحت
0: نعم
1: 16 سنه. هلا هيدي الدفعه اسمها Australian Government Disaster Recovery Payment. الدفعه الثانيه هيدي بتكون للي بيكونوا مثلا خسروا دخل من العمل،
0: نعم
1: وهي بتكون دفعه تندفع كل اسبوعين للاشخاص اللي مثل ما قلت اللي بيفقدوا دخلهم نتيجه مباشره من سبب الكوارث. مثلا المكان اللي كانوا يشتغلوا فيه تضرر، ما فين يعني يروحوا على العمل
0: نعم.
1: بسبب هالفيضانات.
0: نعم
1: هي الدفعة بتضل موجود، يعني إذا بتأهلوا لهالدفعة طول ما هن دائما بيطبقوا الشروط لهالدفعة هي بتكون لأكتر شيء 13 أسبوع.
0: أها.
1: بتبلش من التاريخ هن اللي بيفقدوا الدخل.
0: نعم، هو أنا كنت هيدا السؤال اللي بعده حابة أسألك إياه، إنه قديش بتاخد وقت عادة للي هو مقدم على هالمساعدة لحتى تجيه؟
1: هلا أكيد خدمات أستراليا بكل الأوقات بتحاول تمشي الطلبات أسرع ما ممكن، بس كله كمان حسب إذا كل الأوراق المطلوبة موجودة مع الطلب. إذا المصفين بدن معلومات أكتر،
0: نعم.
1: ممكن بيتصلوا بالشخص أو بيبعثوا له رسالة،
0: نعم.
1: أو ممكن كمان يعني بيبعثوا تكست ميسيج مع التليفون.
0: نعم، يعني تقريبا إذا هو كل معجل بتقديم الطلب وتقديم المعلومات اللي هن بحاجة لها، كل ما كانت المال بيجي أسرع يعني.
1: صحيح، إيه صحيح، يعني الطلبات انه هن ما بياخذوا وقت كثير لحتى يمشون، طالما المعلومات موجوده هالوقت هذا خدمات استراليا بيحطوا موظفين بكثره لحتى يمشوا هالطلبات.
0: نعم، يعني بيزيدوا الموظفين عندهم بحال الكوارث لحتى يعجلوا
1: يعني
0: بطلبات الناس.
1: وممكن يعني يوفروا وقت اكثر للموظفين الموجودين يشتغلوا مثلا بوقت بعد الوقت، بيخصصوا موظفين يعني تيم لحتى يمشوا هالطلبات.
0: نعم سبيشلي في هالموضوع.
1: صحيح.
0: نعم طيب بحال الشخص بده يقدم مساعدة، صار معه مثلا فيضان ببيته، فات مي، فضيع وثائقه المهمة، كيف أسهل طريقة لحتى يقدر يقدم على هالمساعدة، لاسيما قد مثلا يفقد كمان الإنترنت، ما يقدر يوصل على الإنترنت، شو هي أسهل طريقة لتقديم المساعدة؟
1: هلا هي أسهل طريقة عبر الإنترنت، هيدي أسهل طريقة، بس في أشخاص ممكن ما عندنا الإنترنت، بيكون عندنا التليفون أو الآيباد أو لابتوب ما بيشتغلوا، أو يعني بيكون عندهم صعوبة لا يكون يعملوا على الإنترنت. هلا فين يتصلوا بالرقم 1-800-22-66.
0: نعم، كم من الوقت يستغرق عادة حصول المتقدمين على المساعدة المالية بعد تقديم الطلب؟
1: اوكي، هلا هم الاشخاص ما لازم يكونوا مستعجلين انه يحطوا الطلب وهيك، بنعرف انه بكون هالوقت هذا انه عندهم ضرر وعندهم يعني يمكن اخر شيء يكون عم يعني باللي يعملوا طلب.
0: نعم.
1: بس ما عنده 6 شهور.
0: اوكي. نعم.
1: ما عنده 6 شهور من وقت صارت الكارثه.
0: نعم، لانه في ناس كمان يمكن ما تكون سمعت فيه وقت تحصل الكارثه.
1: صحيح.
0: مثل ما حصلت
1: صحيح.
0: من كم سنه في ناس كتير ما كانوا بيعرفوا، تضرر بيتهم، تضررت سياراتهم، فما كانوا عارفين لحتى سمعوا من حدا لحتى قدروا يقدموا، يعني بعد ما بيكون معهم مثل ما عم تقولي 6 شهور لحتى يقدموا.
1: صحيح. ما عندها المدة هيدي لحتى انه يعني 6 شهور انه وقت طويل، وبيكون الأشخاص اللي ما عندهم علامة اللي بها 6 شهور بيعرفوا.
0: نعم.
1: أو بيسألوا
0: سمعوا فيها كمان. طيب
1: بيسمعوا.
0: طيب أخت رابعة، شو هي أسهل طريقة لتقديم طلب المساعدة إذا الشخص فقد الوثائق المهمة اللي عنده أو ما كان عنده إنترنت؟
1: هلا نحن اولوياتنا هي انه تقديم الدعم للناس باسرع وقت ممكن. نحن انه بنعرف انه الناس اللي يكونوا تضرروا ومن منزلهم ما عندهم الوثائق المطلوبه وذات اوكي يعني ما في مشكله بهيدي وهذا الشيء يعني طبيعي.
0: نعم يعني لو ما كان عندهم وثائق بتقدروا تساعدون.
1: صحيح.
0: نعم
1: عم يطلبوا المطالبة عبر الإنترنت يمكن بيحتاجوا لتأكيد هويتهم بربط الحساب طبعاً.
0: نعم.
1: إذا هن ما أقدوا هويتهم فيني يفوتوا على المايجاب أكاونت بتخص فيهم على الإنترنت على المايجاب أكاونت حساب الإنترنت.
0: طيب شو هي النصائح اللي بتقدموها للأشخاص اللي هن ما عندهم خبرة سابقة بالتعامل مع هيئة الخدمات الأسترالية سيرفيس أستراليا وبيحتاجوا مثلا هلأ صارت كارثة بيحتاجوا هلأ لدعم طارئ؟
1: نحن ننصح أي شخص هو ما بياخد دفع من سنترلينك ممكن يكون متأهل يتصل بسنترلينك يحط لو انه ممكن بيكون الشخص منه يعني متاكد بحق له او لا انه في يحط برضه يحط طلب وخلي هالقرار يكون فومو يكون
0: نعم.
1: رسمي.
0: نعم هو لحتى لو ما كان بياخذ دفعه من السنتين
1: لحتى لو اكيد اكيد اكيد.
0: نعم
1: والاشخاص اللي ما عندهم اللغه الانجليزيه هنا فين كمان يعني في معلومات كتير مترجمة بلغات كتير هي وضمن العربي فين يفوتوا على الويب سايت سيرفيس أستراليا وبيطلعوا معلومات بالعربي عن من ضمن هي الكوارث الدفعات للكوارث.
0: نعم نعم
1: مطالبات ومعلومات كلها وفين يتصلوا على الرقم بيحكوا بالمواطن.
0: نعم
1: على 132-011.
0: نعم نعم شكرا كثير لك.
1: هيدا الرقم اللي بيكونوا بدهم يتصلوا بالميديكي بالعربي او اللي بده يكونوا للدفعات السنترلينك بيتصلوا ب 131-202.
0: نعم في عندي كمان سؤال بحب اسالك اياه، هل انتم بالسيرفيس استراليا بتبعتوا موظفين للاماكن الموجودين فيها النازحين اللي تاركين بيوتهم تضرروا بيوتهم او هربوا من المناطق اللي قد يصير فيها فلاد، بترسلوا موظفين للنازحين لحتى يساعدوهم بهالامور؟
1: ايه صحيح. الموظفين من سيرفيس استراليا بيشتغلوا جنب إلى جنب مع دوائر حكومة أخرى أو وكالات حكومية أخرى ومنظمات للمجتمع لأضمان يكون المتأثرين يحصلوا على المساعدة بيحتاجوا بأسرع وقت ممكن.
0: نعم نعم يعني في هالمساعدة يعني بيقدروا لو ما كانوا هن ببيوتهم ما قادرين يوصلوا لكم ولكن يعني في موظفين بتروح لعندهم وبتساعدهم بهالأمر.
1: ايه في يعني هيدي الكوميونتي الجوفرمنت بتفتح كوميونتي اورجانيزيشن بيروحوا كوميونتي اورجانيزيشن بيفتحوا ريكفري سنترز.
0: اوكي
1: يس يعني مثلا بيكون كوميونتي سنتر بيفتحوا للأشخاص يروحوا يس يروحوا ويقدموا لها طلبات ويكونوا مساعدة.
0: نعم.
1: من الموظفين.
0: نعم حتى يقدموا على هالمساعدة مشان يقدروا يكفوا يعني بالوقت اللي هو بعد فيه الفلاد.
1: بس بدي أقول لك شغلة كمان نحن نحافظ على تحديث الموقع الإلكتروني بالمعلومات حول أمكان الكوارث وعلى الدعم على الأرض.
0: نعم طيب في عندي سؤال كثير مهم رابية بهالوقت أحيان مثلا إن شاء الله تعالى ما بتصير هلأ يعني ما صارت من زمان ولكن بحال صارت في أجين فلاد وفي أحيان بهالوقت في ناس كثير في سكامز كثير بتصير فكيف بدهم يفرقوا الناس إنه بين هالشي اللي عم يوصلون على هاتفون شي صحيح ولا سكام؟
1: أوكي. الحقيقة هو صارت يعني المحتالين صاروا يعني كتير بيتطوروا وبيعملوا التواصل مع المجتمع صعب وهلأ بالعصر هذا نحن فيه الاحتيالات كتير كترت نحن بنفهم أنه الناس يعني لازم ياخذوا حذرهم لوقت اللي بياخدوا مكالمة هاتفية أو رسالة أو بريد إلكتروني، ما يفتحوا على أي رابط لينك. إذا مهنم كانوا متأكدين من سيرفيس أستراليا أو من دائرة حكومية، يعني إذا عندهم أي يعني هيك doubt إنه منو مضبوط، ما يردوا ولا يعطوا معلومات على التلفون ولا يعطوا يفتحوا أي لينك. يتصلوا مثلا بالدائرة هي اللي بتخص، مثلا إذا هي كانت سيرفيسز أستراليا يتصلوا بسيرفيس أستراليا حتى يتأكدوا.
0: نعم نعم أكيد. فيهم يفوتوا كمان على الماي جاف عندهم على هاتفون،
1: كمان يفوتوا على الماي جاف، ويمكن يكون أنه في رسالة هي موجودة انبعتت لألون خلال الخدمة هيدي الإلكترونية.
0: نعم، يعني شيء أكيد أأمن معلومات بيقدروا يحصلوا عليها هن لما بيفوتوا على الماي جاف.
1: صحيح.
0: نعم. طيب رابعة، في شيء مساعدات تانية بيقدر المتضرر بهالأمور إنه يحصل عليها؟ في مساعدات أخرى؟
1: هلأ ممكن يعني ممكن كل الأشخاص يكون بيتأهلوا لحصول على مدفوعات ومنح من الكوارث من الولاية هن اللي بيكونوا فيها.
0: نعم.
1: كمان ممكن يكون في دعم مالي إضافي، بس هذا من حسب الولاية أو حسب الإقليمية اللي هن فيها. إذا والشخص ما بيكون متأكد فيه، هو يفوت على الموقع، هو مثلا الموقع serviceaustralia.gov.au /disaster support.
0: نعم.
1: كمان فيه يفوت على الصفحة الإلكترونية للولاية. يعني هاي المعلومات بهالوقت هيدي بتكون موجودة على كل صفحات الولاية أو الفيدرالية. الفيدرال هي Service Australia.
0: نعم نعم. طيب رابعة، هلأ إذا في مثلاً أشخاص كبار بالعمر وما عندهم خبرة بالإنترنت، كيف بيقدروا يحصلوا على هالخدمة؟ مثلاً بيروحوا على الأوفيس لعندكم، ولا كمان بيفوتوا على الماي جاف بيشوفوا شو بيقدروا يحصلوا على مساعدات؟
1: فيني بفوتوا على الموقع الإلكتروني الويب سايت Service Australia، فين وبيحصلوا على معلومات بالعربي، فين يتصلوا 131202، أو فين يتصلوا على هذا الرقم الخصوصي بوقت الكوارث مثل ما قلنا هي 180-180-22266، أو فين كمان يتصلوا على رقم، أو فين يزوروا الأوفيس سنترلينك أوفيس، أو فين يعملوا موعد. ثم يعملوا موعد وبيروحوا الموظفين ممكن يقدروا يساعدون بتعب الطلب.
0: بيعملوا انترفيو معهم.
1: انترفيو.
0: طيب رابعة، هلأ مثلاً لنقول صار بنيو ساوث ويلز كارثة أو فيضانات، يعني بس اللي هن بنيو ساوث ويلز بيقدروا يحصلوا على هالمساعدة؟ مثل ما قلتي بالأول كل ولاية هن بيكونوا مأمنين لهم هالأشياء لألون، يعني مثلاً صحيح. إذا صار بفيكتوريا ما بيقدروا ياخدوا مساعدات من مثلاً سيدني.
1: مظبوط.
0: طيب معناتها كمان أخت رابعة آخر شيء، إنه اللي بده أي معلومات بحال صارت كارثة مثل الفيضانات أو هيك شيء، كله هيدا بيلاقوه موجود هالمعلومات على الموقع الرسمي لسنترلينك.
1: صحيح. على الموقع الرسمي سنترلينك بيلاقوه، على الموقع الرسمي الولاية بيلاقوه، بيكون في على كمان الأخبار على الإنترنت خلال الإذاعة. مثل ما قلت كل المعلومات من ترجمة بالعربي، منو بس عن الكوارث، أي مدفوعة أي خدمة من سيرفيس أستراليا سنترلينك أو ميديكي، يعني في كتير معلومات هي مترجمينها بالعربي، يعني فين يحصلوا عليها بصوت مسجل أو معلومات مكتوبة.
0: نعم. شو الرقم مثلا إذا شخص ما بيحكي إنجليزي، شو الرقم اللي بده يتصل عليه لحتى يقدر يحصل على حدا مترجم يحكي معه، إن كان باللغة العربية ولا غيرها؟
1: إذا بيكون بيخص هو دفعات وخدمات من السنترلينك، هو الرقم 131-202. إذا الأشخاص بدهم يعني بدهم يستفسروا عن الميديكي،
0: نعم،
1: وبدهم يحكوا بالعربي، هو الرقم 132-011.
0: نعم، هذا للعربي بالأخص.
1: صحيح.
0: طيب في شيء بتحبي تزيدي اخت رابعة؟
1: بس بشكرك، وان شاء الله بيكون هالمعلومات هيدي يعني بيستفادوا المستمعين منها.
0: نعم. بالآخر بدي أقول لك شكراً كتير لإليك، كنتي معنا من سيرفيس أستراليا، بتشكرك كتير على هالمعلومات المهمة والتوضيحات، خصوصاً أنه بوقت الكوارث بيكون الناس كتير بحاجة أنه يعرفوا وين بدهم يتوجهوا وكيف بيحصلوا على هالمساعدة.
1: صحيح.
0: شكراً كتير لإليك.
1: شكراً لإليك.
0: يا هلا فيكي، وأنا بشكرك كتير على الوقت اللي عطيتينا إياه وفرغتي لنا إياه لإلنا وللمستمعين، لحتى إذا حدا بده أي مساعدة بيعرفوا وين بدهم يتوجهوا ليحصلوا عليها.
1: شكراً لكم، ونحن يعني هون للخدمة.
0: شكراً كتير لإلك رابعة، بارك الله فيكي.
1: فيكي.
0: آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: ودوني لحبيبي تعبان.
7: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: You just needed to pick up your son. It's a road you've driven 100 times before. But it doesn't matter what you drive or how familiar the road is. Floodwater hides damages to roads that can stop or stall your car. Damage you can't see until it's too late. One wrong decision can lead to a lifetime's regret. It's not worth risking your life or the lives of those you love. Turn around. Find another way. Steer clear of floods.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: This was the Steer Clear campaign by the New South Wales SES.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.
1: في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي. ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقطعوا لطاعة الله، وأن لا ينشغلوا بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل يشغلهم عن عبادة الله، لا بزوجة ولا بأولاد. فانقطعوا للعبادة من غير أن يحرموا الزواج. هذه الرهبانية التي أحدثوها هم، الله مدحهم عليها، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة. ولو كانت محرمة لكان القرآن ذمهم عليها، لكن مدحهم ولم يذمهم عليها. ماذا قال ربنا؟ ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها أي هم أحدثوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، الله ما فرض عليهم هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة، كما تزعم المجسمة، كما ادعت المشبهة الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع، لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال، تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا. إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله. أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة، إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة، الله أعطاهم على ذلك الأجر. ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن. فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي، والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي، وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة، البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة، هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة، وأحدثوا أعمال باطلة، وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة

وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

2MFM Muslim Community Radio. عبر أثير الإذاعة الإسلامية 2MFM نقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

تراجعت القدرة على شراء المساكن في أستراليا إلى أدنى مستوى مسجل رغم الانخفاض الأخير في أسعار العقارات، وأظهرت بيانات عقارية أن الأسر التي يبلغ دخلها السنوي نحو 125 ألف دولار تستطيع تحمل تكلفة 12% فقط من المساكن المبيعة خلال السنة المالية الماضية. وارتفعت أقساط القروض العقارية إلى 35.5% من متوسط دخل الأسر، مسجلة أعلى نسبة منذ عام 1989. كما وقال اقتصاديون إن ارتفاع الفائدة ونقص المعروض يزيدان الضغوط، محذرين من استمرار الأزمة دون زيادة ملموسة في أعداد المساكن المتاحة. تعتزم الحكومة الفيدرالية طرح مشروع قانون هذا الأسبوع يلزم منصات التواصل الاجتماعي بمنح المستخدمين خيار تعطيل أنظمة اقتراح المحتوى والاكتفاء بمنشورات الحسابات التي يتابعونها، وسيتعين على المنصات عرض رسائل دورية تتيح هذا الخيار وتحديد المخاطر والحد منها وحماية القاصرين من التنمر والمحتوى الضار. وقد تواجه الشركات المخالفة غرامات تتجاوز 100 مليون دولار. كما ويتيح المقترح لمفوضية السلامة الإلكترونية وباحثين مستقلين استخدام حسابات تحاكي الأطفال لمراقبة المحتوى الموجه إليهم. هذا وأبدى زعيم المعارضة أنجس تايلر مخاوف من الرقابة، بينما يطالب الخضر بألا تعمل أنظمة اقتراح المحتوى إلا بعد موافقة صريحة من المستخدمين. قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون بينهم 3 أطفال في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وأفيد بمقتل 3 آخرين في غارة

على موقف للسيارات بالنبطي وتدمير مستشفى غندور في النبطي الفوق وإصابة إعلاميين اثنين. سياسيا اتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حكومة الاحتلال بتحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم، وداعيا إلى تدخل دولي عاجل لوقف الحرب وتضامن اللبنانيين مع الجنوب. وفي الملف الفلسطيني أفادت مصادر أن الأمن الداخلي بغزة أوقف العشرات قرب موقع اختطاف رئيسه معين العربيد. وقالت المصادر أن التحقيقات تتناول مساعدات من منظمة إغاثية انتحلت القوة الإسرائيلية هويتها، وإن شرائح اتصال إسرائيلية ضبطت مع 5 موقوفين تبين ارتباطهم بالاستخبارات الإسرائيلية وفق الرواية التي نقلها الموقع الإسرائيلي. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أفكارا لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال محادثات بموسكو تجاوزت 3 ساعات، ووصف الكريملين المناقشات بالمفيدة دون إعلان تقدم، فيما يلتقي المبعوثان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بكييف. لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم إثر سقوط حافلة في منحدر بعمق نحو 30 مترا بجزيرة فوغو في الرأس الأخضر، وقال مسؤولون بالحماية المدنية إن الحافلة انحرفت عن الطريق، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث وانتشال القتلى وسط تضاريس وعرة. اتفقت 128 دولة على نص لتعريف منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل تمهيدا لاتفاقية دولية تضبط استخدامها، وحذر الصليب الأحمر من مخاطرها الإنسانية والقانونية، فيما اتهمت منظمات واشنطن وموسكو بإضعاف النص قبل قرار أممي في نوفمبر بشأن المضي نحو اتفاقية. هذا الموجز انتهى، شكرا على المتابعة.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد كرم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وكرم أمته ورفع قدرها فوق الأمم السابقة، فقال تعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما ارتفعت هذه الأمة إلا بنبيها، وما شرفت إلا به. لذلك كان الاعتناء ببيان مولد هذا النبي الكريم، وما ظهر من الآيات عند ذلك، وما أعطاه الله من المواهب والشمائل من مهمات الأمور، إذ يزداد المؤمن بذلك تعظيماً ومعرفة بفضله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل شرف نبيه المصطفى بآيات كثيرة، منها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الآيات ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره، بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنها ما أوضح سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن الآيات ما يدل على وجوب احترامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، كقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون،
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنها ما يدل على دوام تعظيمه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب، فحملت بسيد الخلائق والأمم. وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم، وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. وروى ابن سعد عن عمة يزيد أنها قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود. وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. وذلك يوم الاثنين، قالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. ثم أمهلني حتى إذا دنا وقت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك. وروى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين،
وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. قال البيهقي عقب هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل محمدا الرسول الذي سأله إبراهيم عليه السلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وبشرى عيسى بن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها خبر السماء كما ذكر ذلك بعض العلماء. لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن، وحين أخرج من الجنة، وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال.
وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور، وأما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف. فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجدا، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويرزقنا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

كله، واجمع لي الخير كله. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام، وعلم الحلال من الحرام، وتلا القرآن على صحابته الكرام وهم قرأوه على من بعدهم، وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة، ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها ما جاء في قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا في هذه الآية الحث والحض على فعل الخير. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشتمل على أنواع من الخيرات، ليس على خير واحد، بل على أصناف وأنواع من الخيرات كثيرة. منها قراءة القرآن وهذا خير، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، منها ذكر الله وهذا خير، منها موعظة دينية تذكر بالفرائض، بالصلاة، بالاستعداد للموت، للآخرة، بالعمل للجنة، تحذر من المحرمات، من المنكرات، من النار، من الشرك، من الكفر، من الاقتداء بأهل الضلالة، بأهل التشبيه والتجسيم الذين يعلمون الناس أن الله جسم، وأن الله جسد وقاعد على العرش، وأنه يسكن السماء أو بذاته على العرش. وقولهم هذا تكذيب للدين، لأن عقيدة الإسلام الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الناس يدعون
إلى التمسك بعقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويحذرون من التمسك بعقيدة المشبهة المجسمة. وفي الاحتفال بالمولد أيضا اجتماع الأحبة، فيتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقطعوا لطاعة الله وأن لا ينشغلوا بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل يشغلهم عن عبادة الله، لا بزوجة ولا بأولاد، فانقطعوا للعبادة من غير أن يحرموا الزواج. هذه الرهبانية التي أحدثوها هم الله مدحهم عليها، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة. ولو كانت محرمة لكان القرآن ذمهم عليها، لكن مدحهم ولم يذمهم عليها. ماذا قال ربنا؟ ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها أي هم أحدثوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، الله ما فرض عليهم هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة كما تزعم المجسمة،
كما ادعت المشبهة الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع. لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال، تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا. إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله، أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة، إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة، الله أعطاهم على ذلك الأجر. ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن. فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة وأحدثوا أعمال باطلة وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله.

2 MFM Muslim Community Radio. عبر أثير الإذاعة الإسلامية 2 MFM نقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

تراجعت القدرة على شراء المساكن في أستراليا إلى أدنى مستوى مسجل رغم الانخفاض الأخير في أسعار العقارات، وأظهرت بيانات عقارية أن الأسر التي يبلغ دخلها السنوي نحو 125 ألف دولار تستطيع تحمل تكلفة 12% فقط من المساكن المبيعة خلال السنة المالية الماضية. وارتفعت أقساط القروض العقارية إلى 35.5% من متوسط دخل الأسر، مسجلة أعلى نسبة منذ عام 1989. كما وقال اقتصاديون إن ارتفاع الفائدة ونقص المعروض يزيدان الضغوط، محذرين من استمرار الأزمة دون زيادة ملموسة في أعداد المساكن المتاحة. تعتزم الحكومة الفيدرالية طرح مشروع قانون هذا الأسبوع يلزم منصات التواصل الاجتماعي بمنح المستخدمين خيار تعطيل أنظمة اقتراح المحتوى والاكتفاء بمنشورات الحسابات التي يتابعونها، وسيتعين على المنصات عرض رسائل دورية تتيح هذا الخيار وتحديد المخاطر والحد منها وحماية القاصرين من التنمر والمحتوى الضار. وقد تواجه الشركات المخالفة غرامات تتجاوز 100 مليون دولار. كما ويتيح المقترح لمفوضية السلامة الإلكترونية وباحثين مستقلين استخدام حسابات تحاكي الأطفال لمراقبة المحتوى الموجه إليهم. هذا وأبدى زعيم المعارضة أنجس تايلر مخاوف من الرقابة، بينما يطالب الخضر بألا تعمل أنظمة اقتراح المحتوى إلا بعد موافقة صريحة من المستخدمين. قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون بينهم 3 أطفال في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وأفيد بمقتل 3 آخرين في غارة على موقف للسيارات بالنبطي وتدمير مستشفى غندور في النبطي الفوقى وإصابة إعلاميين 2. سياسيا، اتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حكومة الاحتلال بتحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم، وداعيا إلى تدخل دولي عاجل لوقف الحرب وتضامن اللبنانيين مع الجنوب. وفي الملف الفلسطيني، أفادت مصادر أن الأمن الداخلي بغزة أوقف العشرات قرب موقع اختطاف رئيسه معين العربيد، وقالت المصادر إن التحقيقات تتناول مساعدات من منظمة إغاثية انتحلت القوة الإسرائيلية هويتها، وإن شرائح اتصال إسرائيلية ضبطت مع 5 موقوفين تبين ارتباطهم بالاستخبارات الإسرائيلية وفق الرواية التي نقلها الموقع الإسرائيلي. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أفكارا لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال محادثات بموسكو تجاوزت 3 ساعات، ووصف الكريملين المناقشات بالمفيدة دون إعلان تقدم، فيما يلتقي المبعوثان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بكييف. لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم إثر سقوط حافلة في منحدر بعمق نحو 30 مترا بجزيرة فوغو في الرأس الأخضر، وقال مسؤولون بالحماية المدنية إن الحافلة انحرفت عن الطريق، فيما تواصل في

فرق الإنقاذ البحث وانتشال القتلى وسط تضاريس وعرة. اتفقت 128 دولة على نص لتعريف منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل تمهيدا لاتفاقية دولية تضبط استخدامها، وحذر الصليب الأحمر من مخاطرها الإنسانية والقانونية، فيما اتهمت منظمات واشنطن وموسكو بإضعاف النص قبل قرار أممي في نوفمبر بشأن المضي نحو اتفاقية. هذا الموجز انتهى، شكرا على المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication?

0: behavior or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938.
3: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: فحوادي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم. أحبتنا، في الوقت الذي نشهد فيه وامتدادا لفترة زمنية خلت بروز فرقة غريبة عن الدين الإسلامي، اتخذت من معاداة النبي والمتوسلين به شعارا وديدنا لها، نجد أن المسلمين الذين طبقوا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يحتفلون بمولده الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام، ويسعون لزيارة قبره الشريف والسلام عليه كلما استطاع الواحد منهم إلى ذلك سبيلا، ويتخذونه صلى الله عليه وسلم إلى الله وسيلة وقربا. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم حين وزع شعره المبارك على أصحابه لينتشر الأثر المبارك في الآفاق، ويبقى جيلا بعد جيل يكحل به المؤمنون عيونهم كما كان يفعل السلفي الطاهر من دنس التشبيه والتجسيم، والعالم التقي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، على رغم أنف كل من يزعم افتراء من عند نفسه ووسوسة من شيطانه أن التوسل بآثار الأنبياء والصالحين من الشرك، وأن المتوسل بهم كافر لا نصيب له في الإسلام والعياذ بالله.

وأين هؤلاء من السلطان العثماني عبد العزيز الذي أمر أن تنقش عبارة بالذهب على الصندوق الذي يضم بردة النبي التي أهداها إلى الشاعر كعب بن زهير حين قال في قصيدته المشهورة: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. وهذه العبارة هي قوله: أغث يا رسول الله عبد العزيز،

وعند زيارتنا لمتحف توب كابي في اسطنبول والتي كانت في يوم من الأيام تسمى القسطنطينية قبل أن يفتحها السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح، والتي بشر النبي العظيم بفتحها بقوله: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش،

0: نقف مبهورين أمام عظمة المشاهد والآثار التي جمعها سلاطين وملوك بني عثمان، ولا سيما الآثار النبوية وآثار بعض الصحابة الكرام. وقد اعتنى هؤلاء الخلفاء اعتناء كبيرا بجمع هذه الآثار التي توافرت لهم، وتم وضعها في دار الأسلحة أو قصر روان قبل أن ينقلوها بعد ذلك إلى ما أطلق عليه اسم الغرفة الخاصة في قصر توب كابي. وهذه الغرفة كانت تضم عرش السلطان الذي كان يباشر منه مهام الحكم وشؤون الإمبراطورية.
1: أتشفع أتوسل بالمختار المرسل، أستقبل وأقبل قدر الهادي.
0: وقد أمر السلطان محمد الفاتح بإنشاء جناح الأمانات المقدسة بين عامي 1474 رومية و 1478 رومية في قصر توب كابي. ومع فتح مصر على يدي السلطان سليم عام 1517 رومية، ازداد الاهتمام بجمع الأمانات، خصوصا وأنه قد توافرت أمانات عديدة نتيجة اتساع رقعة الإمبراطورية وطول فترة حكمها، والتي اعتبرت أكبر إمبراطورية إسلامية. وفي سنة 1603 رومية تولى الخلافة السلطان أحمد الأول الذي توفي عام 1617 رومية، وكان أول من أمر بوضع الصندوق الذي يضم بردة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كرسي العرش تبركا بهذا الأثر النبوي.

واستمر الأمر على هذه الحال حتى غادر السلطان محمود الثاني الذي كان في العام 1808 رومية إلى 1839 رومية قصر توب كابي نهائيا، وأمر بتحويل القصر بالكامل إلى متحف لحفظ الأمانات النفيسة، وجمع هذه الأمانات في الغرفة الخاصة والتي كانت في الأساس غرفة عرش السلطان مراد الرابع الذي كان في العام 1623 رومية إلى 1640 رومية، والذي أمر بصنع هذا العرش.

وقد صنعه رئيس صياغ القصر الدرويش زلي محمد والد الرحالة التركي الشهير أولياء جلبي على شكل مخيم من الفضة المشغولة يستند على 4 قوائم وتعلوه قبة محلاة بالمرايا، كما زين من الداخل والخارج بنماذج من الحلي التركية من طراز القرن 17. وحول القبة كتابات شعرية بأحرف عربية تتضمن قوافيها تاريخ بناء العرش. أما ما بين الأعمدة من أبواب فقد تم صنعها فيما بعد، أي بعد تحويلها إلى شبكة للأمانات في عهد السلطان محمود الثاني. إخوة الإيمان، فيما يلي نتكلم عن بردة الرسول صلى الله عليه وسلم. ضمن مقتنيات هذه الغرفة يوجد صندوق نقشت عليه بالذهب آيات قرآنية وزخارف بديعة، وقد أمر بصنع هذا الصندوق السلطان عبد العزيز، والذي كان في عام 1861 رومية إلى عام 1876، ليحفظ فيه صندوقا أصغر من الذهب أيضا يحوي بداخله البردة النبوية الشريفة، والتي وضعت داخل قطعة قماش مطرزة تطريزا رائعا. والمدقق في صورة الصندوق المرفقة يقرأ ما كتب عليه بوضوح، ففي أعلاه كتب قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم تحته كتب: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. وفي أسفله كتب: أغث يا رسول الله عبد العزيز. أما في الصندوق الصغير الذي يضم البردة فنستطيع قراءة هذين البيتين: عبد العزيز الذي من آل عثمان يرجو الشفاعة من رسول رحمن، لكسوة المصطفى أنشأ محافظة، الله يحفظه من كل إنسان.

وكما ذكرنا سابقا فإن هذه البردة هي التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن زهير حين ألقى في حضرته قصيدته الميمية والتي أطلق عليها اسم قصيدة البردة. وقد حاول معاوية شراء البردة من كعب ب10,000 درهم، إلا أن كعبا رفض بيعها ولم يقبل بذلك حتى مات، فباعها ورثته بعد ذلك للأمويين ب20,000 درهم. وبعد زوال دولة بني أمية وانتقال الخلافة إلى بني العباس انتقلت إليهم البردة الشريفة التي وصلت مع نهاية الخلافة العباسية إلى مصر، وبقيت هناك حتى كان الانتصار العثماني على دولة المماليك وفتح السلطان سليم مصر، فتسلم البردة النبوية في 10 شباط 1517 رومية مع بقية الأمانات التي كانت في مصر آنذاك، وأمر بحملها جميعا إلى قصر توبكابي في اسطنبول.

مستمعينا الكرام، نتوقف هنا على أن نتابع معكم في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى الكلام عن بقية الآثار النبوية في متحف الكنوز السلطانية. في الختام نسأله سبحانه أن يرزقنا الاقتداء الكامل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونسأله سبحانه لنا ولكم حسن الختام.

0: Muslim Community Radio 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيئ الأسقام، ومن شر سمعي.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

يستعد فريق أسترالي للإنقاذ وتشغيل الطائرات المسيرة لدخول المناطق المنكوبة بالفيضانات في نيبال للمساعدة في البحث عن المفقودين، ويضم الفريق 15 متخصصا بينهم عناصر من إطفاء وإنقاذ نيو ساوث ويلز وإدارة إطفاء كوينزلاند. وستساعد المسيرات في مسح المناطق التي يصعب الوصول إليها وتحديد مواقع الأشخاص بالتصوير الحراري ونقل معلومات مباشرة لفرق الإنقاذ. ويحمل الفريق غذاءه ومياهه وأدويته وخيامه لتجنب الضغط على الموارد المحلية. ولا يزال أكثر من 5000 شخص مفقودين بينهم 36 أستراليا بعد الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبال والتبت. تراجعت قيم العقارات في أستراليا خلال آب أغسطس مسجلة خامس شهر متتال من الانخفاض، فيما سجلت سيدني وملبورن أكبر التراجعات بين عواصم الولايات، وبلغ انخفاض أسعار المساكن في عواصم الولايات مجتمعة 13% خلال الشهر بحسب البيانات الواردة في التقرير. يشار إلى أن التغييرات الضريبية أدت إلى تراجع كبير في إقبال المستثمرين على السوق العقارية، ولم يورد تقرير نسب الانخفاض الخاصة بكل من سيدني وملبورن، مكتفية بالإشارة إلى أنهما سجلتا أكبر التراجعات مع عرض نسبة الانخفاض الإجمالية للمساكن في عواصم الولايات. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديده بإسقاط النظام الإيراني، متوعدا طهران بضربة شديدة إذا هاجمت دولته. وقال خلال جلسة للحكومة إن إسقاط النظام هدف رئيسي، فيما أطلق جيش الاحتلال تدريبا مفاجئا لاختبار جاهزيته لمواجهة تطورات على جبهات متعددة. وفي المقابل دعا النائب المعارض جلعاد كريف إلى إقالة نتنياهو، معتبرا ذلك حاجة وجودية للمجتمع الإسرائيلي، ومتهما إياه بتجنب التعامل مع تحقيقات الجيش بشأن أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر. واتهم كريف نتنياهو بالإخفاق في إدارة الأمن القومي وسط خلاف بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية. على صعيد إقليمي آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات عدة بتعز. وقالت مصادر محلية إن قصفا حوثيا بالصواريخ وقذائف الهاون أوقف المرور على طريق تعز المخا ودفع المسافرين إلى طرق بديلة عبر عدن وذوباب. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بما وصفه باستكمال تحرير وتأمين مديرية حيس بالحديدة وبإسناد سلاح الجو للقوات خلال العمليات العسكرية المتواصلة على الأرض. قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب 8 في هجوم مسلح على ثكنة عسكرية بولاية وارب في جنوب السودان، بينهم جنود وشرطيون ومدنيون ومهاجمون. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد هوية المهاجمين ودوافعهم بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ بسبب جفاف يهدد الأمن الغذائي. بالخبر الأخير أيضا، قتل شخصان وفقد 10 آخرين جراء انهيار طيني في إقليم جيانغشي شرقية الصين بعد أمطار غزيرة مرتبطة بأسار سوديل. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، تضرر 12 منزلا ونقلت فرق الإنقاذ السكان إلى مناطق أكثر أمنا، وانتشلت شخصين أحياء بحالة جيدة. أعزائي المتابعين، ينتهي هذا الموجز الآن وفيناكم به عبر أثير 2 MFM. شكرا على المتابعة.

0: كان سيدي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك دمعه عظيم الأحزان، لأن قلبه مشغول بالآخرة غزير الدمعات تبتلاً لله، كثير التأمل في ملكوت الله، سريع الاعتبار باللطائف الربانية، مسارعاً إلى الطاعة، ذا هيبة ووقار، إذا ضحك فضحكه التبسم، وبكاؤه في الغالب من جنس ضحكه بلا صوت، وكان الصحابة يعلمون بكاءه من خلال دموع عينيه.
1: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الدويم ايفنت سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعه الشاي، عدلي مزاجي واعطاني احساس بالنشاط والحيويه. شو هو هالشاي؟ من اي نوعيه؟
3: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهه الهيل، وشاي اخضر.
5: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
6: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750 7938.
2: اتويم افن سبونسر.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل الطيبين الطاهرين. أما بعد، اعلم محب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صفاته الحميدة والكريمة صلاة الله وسلامه عليه قوة العقل وذكاء اللب وقوة الحواس وفصاحة اللسان واعتدال الحركات وحسن الشمائل، فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم، ومن تأمل تدبره في أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله صلى الله عليه وسلم وبديع سيره، فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، عرف قدره وأقر بعظيم شأنه. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرى خلفه كما يرى من بين يديه. وبه فسر قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. وفي الموطأ عنه عليه السلام: إني لأراكم من وراء ظهري. وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، كرؤيته صلى الله عليه وسلم الملائكة والشياطين المتشكلين. ورفع له بيت المقدس حين وصفه لقريش بين يدي سيدنا جبريل من طريق المعجزة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه، كأنما الأرض تطوى له. وفي وصفه عليه السلام أن ضحكه كان تبسما، إذا التفت التفت معا، وإذا مشى مشى تقلعا، كأنما ينحط من صبب. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك أفصح الناس وأكثرهم نصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحلم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة، كقوله: المرء مع من أحب، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، والناس معادن، وما هلك امرؤ عرف قدره، والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم، ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، وقوله: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، وقوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن وخير الأمور أوسطها، وقوله في بعض دعائه: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شقتي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. وقد قال له أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك. وقال مرة أخرى: أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية، وجزالتها، ونصاعة ألفاظ الحاضرة، ورونق كلامها، إلى الإنعام الإلهي الذي أكرمه به الله وحيا لا يحيط بعلمه بشري. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا من بركات هذا النبي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم

وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خرج

لنا الآلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم لا تول أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

الجوهر الثمين. يحفل تاريخنا الإسلامي بقصص عن رجال عظام ونساء صالحات تركوا لنا ما يهذب النفوس ويطمئن الأفئدة ويدعو إلى الفخر والعزة وإلى المجد والرفعة وإلى العطف والتلاحم والتراحم. وعلى رأسهم سيد الرجال القائد الهمام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.

الجوهر الثمين، برنامج خصصناه ليخوض بمستمعين الكرام عبق هذا التاريخ المشرف، فيكون دافعا لنا ولهم على أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن بعد النبي الكريم أصحابه الأكابر وأهل بيته الأفاضل وثلة مباركة من التابعين والعلماء والأولياء.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل إنسان شرف البشرية.

0: أرحب بكم مستمعينا الكرام، أرحب بكل من يتابعنا عبر هذه الموجة 92.1 FM. أيضا تحية إلى كل مستمعينا في كافة أنحاء المعمورة على الموقع 2mfm.org.
1: حبك يا خير الناس شرف وعز ونبراسي
0: على حب خير الناس محمد عليه الصلاة والسلام يتجدد ويتجدد اللقاء. تحية حب أقدمها إلى كل مستمعين عبر الديجيتال راديو، إلى كل من يتابع صفحة هذه الإذاعة على الفيسبوك 2MFM.
1: لا ذوبا حل المي بعجوبة من رجاء أحلى ذوبا حل المي بعجوبة.
0: أتمنى منكم أحباب الكرام أن ترافقونا، لأننا سنتابع في قراءة لسلسلة ذهبية تتعلق بهذه المناسبة العظيمة. اليوم سنتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بإشارة كف الهادي جد شجرة من
2: الوادي. بإشارة كف الهادي جد شجرة من الوادي.
0: مستمعين الكرام، أتمنى أن تروا النبي عليه السلام باستماعكم إلى هذه المواضيع التي تبثها هذه الإذاعة المتنورة. حديث يشرفنا أن نتحدث به وهو عن النبي محمد عليه السلام، عن أفضل إنسان شرف البشرية.
1: تفلى من هادي نزل
0: ولا نشبع من هذا الحديث.

من سار على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. سننقل إليكم فقرة أحفظ لسانك، لأننا نحب دائماً أن ننقل إليكم الخير. أتمنى أن تتفضلوا بمرافقتنا إلى نهاية اللقاء، وأحلى الأوقات أتمناها لكم.

سنبدأ معكم فقرة احفظ لسانك، أتمنى أن تكونوا على تمام الاستعداد. اعلموا مستمعين الكرام أن كل ما ينطق به الإنسان يسجله الملكان رقيب وعتيد. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك لا بد أن يفكر العاقل في كلامه قبل أن ينطق به ليرى هل هو موافق للشرع أم لا، فهناك عبارات تناقض الدين تهلك صاحبها وتجعله غير مسلم وهو لا يشعر، قد يظنها مزاحاً، قد يظنها لهواً، وهي في الحقيقة تكون كفراً. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها في النار 70 خريفاً.

سنحذر اليوم من قول بعضهم: الجنة بلا ناس لا تداس. هذه العبارة لا تقال. اعلموا رحمكم الله أن الجنة دار فرح وسرور، وأن المؤمن يسعد بها ويكون فرحا مسرورا مستأنسا، لا يشكو وحشة ولا مللا ولا هما ولا غما، ولو لم يكن معه غيره من البشر. فيجب التحذير من قول بعض الناس: إذا ذهبوا إلى مكان فلم يجدوا فيه غيرهم يقولون الجنة بلا ناس لا تداس. هذه الكلمة تخرج من الملة، وفيها تكذيب للدين والعياذ بالله، لما فيها من المعارضة للنصوص القرآنية والحديثية الدالة على عظيم نعيم الجنة. فهذه العبارة بشعة، لأنها تنافي أن الجنة دار فرح وسرور دائم لا يدخله ملل ولا انقطاع ولا استيحاش، ولو انفرد واحد فيها لا يستوحش، لأن من دخلها لا يحصل له وحشة ولا هم ولا غم ولا بؤس إلى الأبد. أليس هي الآن مسكونة للحور العين والولدان وهما ليسا من الناس؟ أليس آدم كان وحده فيها في بادئ الأمر ولم يكن معه غيره من البشر؟ لكن من لم يفهم من هذه الكلمة ذم نعيم الجنة إلا أنه بوجود الناس يكون أكثر استئناسا لا يخرج من الدين، لكن أقل أحوال هذه الكلمة الحرمة فيجب النهي عنها. إذن أقل أحوال هذه الكلمة الحرمة فيجب النهي عنها. ندعو الله عز وجل أن يحفظ علينا جوارحنا وأن يدخلنا الجنة.

إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. كان مولده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ويوم مولده صلى الله عليه وسلم انطفأت النار التي كان يعبدها المجوس، وكانت لم تنطفئ منذ 1000 سنة، وغاضت بحيرة ساوة مدينة في فارس، وارتجس إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة.

أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين.

فليلة المولد ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظهر فيها من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار. فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتجس إيوان كسرى، وسقط منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك ب1000 عام، وجفت بحيرة ساوة وهي مدينة في فارس. وفي سقوط 14 شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكاً، وكان آخرهم في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه.

0: وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فانطفأت. وأما بحيرة ساوى التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها.
1: كسى الشيطان والأصنام.
0: ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام مكحولا مدهونا مسرورا مختونا.
1: وتجملت فرحا بك الأعوام.
0: ولد مكحولا كأن على عينيه كحل وهو لم يكن كحل.
1: منا إليك تحية وسلام.
0: توفي والده صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو حمل وقيل غير ذلك، ثم أرضعته أمه آمنة، ثم أرضعته حليمة، وكان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. وقد ذكر أن حليمة أعادته إلى أمه بعد سنتين وشهرين. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، فربته أمه آمنة، ولما بلغ 6 سنوات توفيت أمه، فرعاه جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على ولده.

ولما توفي عبد المطلب كفل أبو طالب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وضمه إلى أبنائه فأحبه حباً شديداً. ماذا ورد عن رضاعه صلى الله عليه وسلم؟ توفي والده عليه الصلاة والسلام عبد الله وهو ابن شهرين، وقيل وهو حمل وقيل غير ذلك، ثم أرضعته أمه آمنة ثم أرضعته حليمة، فكان من قصة رضاعه من حليمة ما يلي: ماذا قالت حليمة؟

0: فقالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء بمكة، فخرجت على أتان لي قمراء في سنة شهباء، لم تبقي لنا شيئا أنا وزوجي الحارث بن عبد العزة، ومعنا شارف لنا، أي المسنة من النوق، والله إن تبض علينا بقطرة من لبن، أي ما تبض، ما تقطر بقطرة لبن، أي حليب، ومعي صبي لنا، والله ما ننام ليلنا من بكائه، وما في ثدي لبن يغنيه، ولا في شارفنا من لبن يغذيه، إلا أن نرجو الخضب والفرج.
1: المحبوب والغالي إمام الصحب والآل.
0: فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة في الرضاعة من والد المولود، وكان صلى الله عليه وسلم يتيما، فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه؟ فكنا نأبى حتى لم يبق من صواحباتي امرأة إلا وأخذت رضيعا غيري، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا، فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه.
2: الله.
0: قالت حليمة: والله ما هو إلا أن وضعته في حجري فأقبل على ثديي بما شاء من لبن، فشرب حتى روية، وشرب أخوه، تعني ابنها، حتى روية.

0: وتقول حليمة: وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل، أي ممتلئة الضرع من اللبن، فحلبنا من اللبن ما شئنا، وشرب حتى رويه، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا تلك شباعا وقد نام صبياننا.
1: هدينا المختار وحليم السعدية.
0: هنيئا لحليم السعدية.

قالت حليمة. قال أبوه أي زوجها: والله يا حليمة، ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبياننا، وكان عليه الصلاة والسلام يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة.

قالت حليمة. فبينما في يوم من الأيام هو وأخوه خلف البيت، إذا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشي، فقد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه. قالت حليمة: خرجت وخرج أبوه يشتد نحوه، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال: ما لك يا بني؟ قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني، والله ما أدري ما صنعا. ما الذي حصل؟ الذي حصل هو أن الملكان جبريل وميكائيل أتيا النبي عليه الصلاة والسلام بشكل رجلين، فأضجعاه وشقا بطنه الكريم كما ورد، وغسلاه بماء زمزم والثلج والبرد، وخاطاه بإذن ذي الإكرام والجلال، وختما على ظهره بخاتم النبوة في الحال.

إذن ختما على ظهره بخاتم النبوة في الحال، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجته ابتعد حتى لا يرى بيتا، ويمضي إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا.

0: قناة.
1: وقد ذكر أن حليمة أعادته إلى أمه بعد سنتين وشهرين، ولما ردته حليمة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمه آمنة إلى أن بلغ 6 سنين، ثم خرجت إلى المدينة إلى أخواله بني عدي بن النجار تزورهم به، فأقامت عندهم شهرا، ثم رجعت به إلى مكة فتوفيت بالأبواء فدفنت هناك.

وقد روي أن آمنة لما توفيت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظه بعد موته، وكفله عمه أبو طالب وكان يحبه حبا شديدا ويقدمه على أولاده.

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة ارتحل به أبو طالب تاجرا نحو الشام، فرآه شخص يقال له بحير الراهب، فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام، ثم جعل ينظر بين عينيه، ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه.

ثم قال لأبي طالب: إن لابن أخيك هذا شأنا عظيما، ارجع به إلى بلده واحذر عليه من الكفار. فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعا ورجع به، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه.

0: ماذا ورد عن زواجه من خديجة؟
1: قف عند نافذة الحبيب وسلمي.
0: بعد زمن عرض عليه عمه أن يعمل بالتجارة مع خديجة بنت خويلد فقبل، وخرج مع غلامها ميسرة في قافلة بضائع إلى أوائل بلاد الشام من ناحية الحجاز. وكان ميسرة إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، فلما رجع إلى السيدة خديجة حكى لها ما رأى. ثم بعد ذلك بحوالي 3 أشهر، وكان عمره 25 سنة، عرض عليه أن يتزوج من خديجة رضي الله عنها، فقبل زواجها فكانت زوجته الأولى. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة، أوسط قريش النسبا، كل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. إنها السيدة خديجة رضي الله عنها.

سنتابع في الحديث عن هذه السلسلة الذهبية التي تتعلق بولادة النبي عليه الصلاة والسلام بذكر شمائله وأخلاقه وصفاته ومعجزاته. تابعونا في حلقات مقبلة بإذن الله.

0: أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وأن لا تنسوا إخوانا لنا بالدعاء لهم بتفريج الكروب. لكم مني أحلى التحيات وإلى اللقاء.
1: الجوهر الثمين. يحفل تاريخنا الإسلامي بقصص عن رجال عظام ونساء صالحات تركوا لنا ما يهذب النفوس ويطمئن الأفئدة ويدعو إلى الفخر والعزة وإلى المجد والرفعة وإلى العطف والتلاحم والتراحم. وعلى رأسهم سيد الرجال القائد الهمام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.

الجوهر الثمين، برنامج خصصناه ليخوض بمستمعين الكرام عبق هذا التاريخ المشرف، فيكون دافعا لنا ولهم على أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن بعد النبي الكريم أصحابه الأكابر وأهل بيته الأفاضل وثلة مباركة من التابعين والعلماء والأولياء.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: فضل يا جار اشرب شاي
2: صب ودوقني. روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، وأنزل عليه القرآن بالهدي والتنزيل، كما أنزل ذكره صلى الله عليه وسلم في الزبور والتوراة والإنجيل. وبعد، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشهورا بالرسالة والنبوة حتى قبل أن يخلق آدم عليه السلام، ولكن ليس معنى الكلام أن سيدنا محمدا هو أول الكائنات بل أفضلها، إذ روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله عز وجل: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ والله عالم بما يقول آدم ويسأل. قال: أي آدم، لأنك يا ربي لما خلقتني بيدك، أي بعنايتك، ونفخت في من روحك، أي الروح المشرفة عندك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله عز وجل: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك.

ويقول ربنا في حق من عرفوا صفة النبي في التوراة والإنجيل وآمن منهم من آمن في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.

0: وليس فقط في التوراة والإنجيل ذكر رسول الله، وإنما أيضا في الزبور، إذ ذكر أن وهب بن منبه وهو عالم من علماء اليهود وقد أسلم قال: إن الله أوحى إلى داود في الزبور: يا داود، إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا، لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إلى أن قال: يا داود، إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها.
1: حريص علينا صفوح عطو.
0: وأما في التوراة فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
2: نور النبي،
3: نور مصطفى،
2: أضاء قلبي.
0: ويؤكد ذلك ما أورده الحاكم في المستدرك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن يهوديا كان يقال له جريجرة، كان له على رسول الله دنانير، فتقاضى النبي، أي طلب دينه ولم يحل موعد الرد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. قال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن أجلس معك. فجلس معه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغير ذلك، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك. فقال عليه الصلاة والسلام: منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره. فلما ترحل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال: شطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة. محمد بن عبد الله مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا متزين بالفحش ولا قول الخنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله. وكان اليهودي كثير المال، وقد بشر عيسى المسيح عليه السلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا إخبارا عن المسيح في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
1: سيدي رفقا وفي غدا.
0: وقد أورد ابن عساكر وهو أحد كبار العلماء في تاريخه أن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل، بلغ من بين يديك إني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والعمامة وهي التاج والنعلين والهراوة وهي القضيب، أصلت الجبين المفروق الحاجبين الأنجل العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح الجبين الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفخ منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل.
1: محمد بدر البدور، هنايا مقامه أزور.
0: وكان ممن أسلم من علماء وأحبار اليهود وغيرهم عبد الله بن سلام الذي أسلم وحسن إسلامه، وكذلك كعب الأحبار ووهب بن منبه وأصحمة النجاشي ملك الحبشة الذي أسلم وحسن إسلامه، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب عندما علم بموته، ومنهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وغيرهم كثير جدا ممن هداهم الله لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه العظيم. وكيف لا وقد جاء الرسول بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات مصدقا للأنبياء الذين قبله، مخبرا عن أخبارهم وآثارهم بصدق وحق، فكيف لا يؤمن به؟ وكل هذا واضح وضوح الشمس، إلا لمن شاء الله أن يبقى على ظلامه وضلاله، والعياذ بالله.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير

ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي

منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر

فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك

بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة

بسم الله الرحمن الرحيم حوج حرك أو السنة قشيام الله لست إينا نعمته يتحب رانا زالنت الله لحمدي وشكري يقبع إيمان لست إينا مرسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد لي قدر زيو لأي بي الله قدر يتبلى يوم أمتاي سيو لي فربو زال بيم أمتاي سيو قويتين الجاتوج لأيو مدخيت البيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبر بيوى زايو حديث لبالوسو قيشيام بايتيم قيامة بي قافي يحرت نعمتاش وزلت حبر بسرات ويتما جميل عمري زو منين بحلو فاشيو ساتلقام زو منين بفجيو دينتو منين بأديجيو ما ممكن بيخ آجيو علمي زو بيخ من آشبيو ويتحبرال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبر بيو زايو حديث لمعنا زو قيام آيام قافي حرت نعمتاش ويتحبرال عمري زو منين بحلو فاشيو ساتلقام زوخ منين بفجيو دين السوخ ممكن بأديجيو ما آي قرب دلي آجيو دينك أوتو زلما ديوخ من آشبيو بايتي ويتحبرال هي حديث ما صحيح زي تابزاق نبيو قيش آيام الله يزيد كيكالو حرت نعمتاش وأسوب والديو وتحبرا زالنا حتى زو عمري زو من اين بحلو فاشيو قافي اسبالغ بحر لي عمري زو من اين بحلو فاشيو الله يتحيب رحل بايتيم من آشبيو الله من طاع آشبيو الله لين تندى أبيو مئوى الله بين دلح بيو يتحيب رحل يزوم أسوء والدي مترخبزو الله مترخبزو بين دا يي الله مترخبزوم أحد الله لنعم السون دا حريي نعمتوي الله سبحانه وتعالى منكت بحلوف آش خابي أي بايتيب إلى تا دنيت بيوجي كيسي من آش بيو قافية حيب رحل بايتيوي حديث بأقنا بيو حري أمري زوبي الله طاع زاش خانا قرين تخنلا دنيا وآخرة بمزلت أيخونال ولكن الله بيزدل حخانا قر وايزو الله رحمة صوبي وزاد قاني وخان النار قرى الله عذاب زوي بوردي بحل بعدين إحري الله يكير حنوا يي أمر زينا بزالناج بايتيم إتاء الدنيت بزالناج يي الله ستئنا عمري بي الله طاع ناش باوين تاوى زي مرينا التايبني كان نيوم الله يوافقنا كوت تاينزو وعن جسده فيما أبلاه ساتلقام زو منكت بفجيو بايتيم اجزو واقرزو انزو واوزنزو الله وين طاع عاشبيو الله وين عباد عاشبيو قويت قافي وتحيب رحل سبب زوم انوا اوزن اقروا اجزو واراسو يي قافي لالله ستئو نعم الصون تاموي الله يتحيب رحل يي قافي منكت بفجيو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها والله فرسيو يي الراسيو لحد ما بايو يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه رواه الطبراني معنازو الراتي خيري وبي فايدة تاشاش شري بين سنبي مئ وتركين بي تسلتاش سين إمتوشي يزوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ويلزال سمخيو آدم والدي بجيح الله بيد الحازل الراسو بين تا إحري قافي يسا تلقام زوبي الراسو بيخني مئ وإن زوبي مئ وإقر زوبي يا شازل الله سبحانه وتعالى قيش يام يتحيب رحل الزوك السوم الله قرآن بأتي وكينا
معنا زو جيشيام إجوا إجرزيو كيب بيوحل بايتي بي أي الله بني دلحي بازانا دلحيو أي ساتلقام زينبي الله جيشيام يتحبرنا ما حسابي عشان زالنتو هي حديث ببيان خانة لينا شيشتاين زو وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دين السو من كتب أديجيو الزوك السو من كتب أجيو تحبران بايتيم قافي دينته من كتب أديجيو حلال بين تام وحرام بي الله سبحانه وتعالى قشي متحبرحل قافي دين السو حلال بزديجيو خانة قرمة حلال بي

0: حكيمة حلال وجبنا أو أنت الله سبحانه وتعالى زي مرينا ميلي بيت دينته ممكن بأديجنيو الزوك الصوم أي وجبين تزاجنيو الله سبحانه وتعالى يتحبرنا حل يلي منت الله قرآن بزيكيك ليو قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بايا ينا جازان الدين مصروف لخانا مي وصدق لخانا مي وألايزو قرقارة موشلي مسجد مكان اللي يكت خير بريليم ناج أزانا دينت طيب زي تبايتيم حلال زي تدينت مخنا حلبا يبقاجي أي حرام بقا في يدي جامع ياج أزال خاننا رقر خير بريلي الله سبحانه وتعالى قشيمة إبراهيم حرتين زو وعن علمه ماذا عمل به يقصو بيخ من آشبه الله يتحب رحل كافي علمي لمدا يزي لمدا وعلمي ومن آشبه الله قشي متحب رحل بايتيم فرد زي تدين إيكوتو زي لمدا ما يزي لمدا بعمل ألاشبه ونارجر قشي مسلطو من لما المدمتي من قافي وسلطامل يزي لمدا بي عمل آشبه وقرن زي سلطة يخونال ولكن يزي لمدا بعمل ألاشبه ونارجر الله سبحانه وتعالى يزي لمدمي وعلمي من آشبه بي الله سبحانه وتعالى حسابي على الشهر الزوك الصوم زل لمد قافي قيش يا الله سبحانه وتعالى من اللي ألا مدخين بحسابي على الشهر إهري سلت إذا المان انت يزي لمد مفرد زدين إكوتو يزي لمد وعمل زا شبه وقافي انت يسلت إذا زي لمد ما عمل زلا شبه ويسلتيل ماء وزل لمد يسلتيل إهري الله زلاك نيوم يتوكنا زاك نيوم عمله يوافقنا حسن الختام الله يوافقنا زدنا بخير الله مجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإيمان نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الشعراء إلى الآية 64 من سورة النمل.

أنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علماً

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.

الكافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير.

يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

وصلنا زحيرا وقرأنا على الرسول السلام متى يقول دليل الركب ها سقرا بشرى سال العنا والحسن والنصب وتلك دار وابني

0: الله ما شاء الله.
1: وتمادلت من فرط الهوي لا شفاء إلا بترياق اللقاء أو برشف الشاب من ذاك اللبين.

واستباحوا سلب كوني من يدي ذبت حتى كاد جسمي يختفي عن جليسي فكأني رسم فني.

ذاه من فرط وين وتماذا ذا من فرط الهوي لا شفاء إلا بترياق اللقاء أو برشف الشهد من ذاك اللبي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا، وأسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، بالسند المتصل عبر مشايخنا الثقات إلى الحافظ الفقيه النووي رحمه الله، يقول في كتابه متن الأربعين النووية بسنده، يقول: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نقول مع بعضنا جميعا إن شاء الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا أبو عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، من الصحابة الأجلاء، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، قال عنه: إنه رجل صالح. وقد توفي وهو ابن 84 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا الله به. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام، أي دين الإسلام، على خمس، أي على خمس دعائم. وفي بعض روايات مسلم: على خمسة بالتاء، أي على خمسة أركان، أو خمسة أصول، أو خمسة أشياء، وما شابه ذلك. أما هذه الرواية: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، المراد أن الدين يقوم بهذه الخمسة. قيام الإسلام، يعني كمال قيام الإسلام بهذه الخمسة، أعظم أمور الإسلام هذه الخمسة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله. وهذا هو الأصل، الإيمان بالله على ما هو لائق بالله، الإيمان بالله كما هو واجب في حق الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله أن تؤمن وأن تعتقد جازما أن الله سبحانه وتعالى موجود لا شك في وجوده، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. ما معنى الإيمان بالله؟ أن تعتقد أن الله موجود لا شك في وجوده، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن الله لا يشبه شيئا من خلقه. خلق كل شيء فلا يشبه شيئا من خلقه، ومهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. الإيمان بالله ليس معناه أن تتصور الله، ليس معناه أن تتخيل الله، حاشا. الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، هذا معنى الإيمان بالله. وغاية معرفة الأنبياء بالله الاعتقاد الجازم أنه سبحانه موجود بلا كيف ولا مكان. غاية معرفة الأولياء بالله الاعتقاد الجازم أن الله موجود بلا كيف ولا مكان. هكذا قال سيدنا الولي الصالح أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، هذا ولي الله بلا خلاف، قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. هذا أقصى غاية معرفة الأنبياء والأولياء والملائكة وكل المسلمين بالله الاعتقاد الجازم أنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. لما نقول الأنبياء هم أفضل خلق الله وهم العارفون بالله، ليس معناه أنهم هم يتخيلون الله ويحيطون بالله علما، أما نحن لا، لا. كل المخلوقات، كل ما خلق الله لا يحيطون علما بالله، ولا أحد يعلم الله على الحقيقة إلا الله. فغاية معرفة الأنبياء بالله وغاية معرفة الأولياء والملائكة بالله، وهكذا غاية معرفة كل مسلم بالله، هو الاعتقاد الجازم من غير تردد أن الله موجود ولا نستطيع أن نتصوره ولا نستطيع أن نتخيله، ونؤمن به أنه موجود بلا كيف بلا شكل ولا صورة ولا جسم ولا لون، وأنه لا يحتاج إلى المكان ولا يجري عليه زمان. هذا معنى الإيمان بالله. وأما معنى الإيمان برسول الله أن نعتقد جازمين أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله، أرسله الله بالإسلام إلى كافة البشر، إلى كل الإنس وإلى كل الجن، بشيرا ونذيرا، وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يبلغه عن الله. إن قال عن شيء هو حرام فهو حرام، إن قال عن شيء هو حلال فهو حلال. ما أخبر عنه رسول الله أنه قد حصل في الأمم السابقة فالأمر كما قال صادق، وما أخبر أنه سيحصل في المستقبل أو في القبر أو في الآخرة فالأمر كما قال، إذا قال قولا فالمقال صحيح صلى الله عليه وسلم. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. فإذا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة. ما معنى أن تقيم الصلاة؟ أي أن تؤديها على وجهها مع المداومة على ذلك، أن تحافظ على الصلاة في السفر وفي الحضر، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الفقر وفي حال الغنى، أن تحافظ على الصلاة على الوجه الذي أمرك الله تعالى به، فأن تؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وأن تجتنب مبطلاتها، هذا معنى أنك تقيم الصلاة. ليس معنى ذلك أنك تصلي في السنة مرة أو بالسنة مرتين، لأنه بيجي العيد الفطر وعيد الأضحى مرتين مثل بعض الناس، أو بالأسبوع مرة يوم الجمعة بيصلي فهذا يقال عنه إنه يقيم الصلاة. هذا صلى، ما صلاه إن راعى فيه الأركان والشروط صح منه، لكن هو مقيم للصلاة. إذا مرض يصلي، إذا دخل المستشفى عما يصلي، ولا كما يفعل بعض الجهال إذا دخل المستشفى لا يقبل من أحد أن يذكره بالصلاة. إذا قيل له صلي لا تترك الصلاة ولو كنت مريضا، فيقول هذا الجاهل هلا ما تحكي معي، أنا معي كم أسبوع بس بطلع من المستشفى بعدين مفكر كيف نقضيهن. هذا من الجهل. هذا البلاء الذي تعرض له أنه أصيب بمرض، هل استقبله بتمام الطاعة والعبادة لله فحافظ على الطاعة واجتنب الحرام؟ لا، كان هالمرض سبب لأله يترك الصلاة والعياذ بالله. كثير من الناس هكذا أحوالهم في هذه الأيام، أو أصيبت يده فكسرت فربطها بجبيرة، بقول لك كيف بدي صلي هلا بتعب، خلاص بلا ما صلي، هلا بعدين بعد شهر شهرين فك الجبيرة بصلي، بعد شهر شهرين فك الجبيرة عن رجلي بصلي. وهكذا كثير من الناس ابتلوا بهذا والعياذ بالله تعالى. أما المقيم للصلاة الذي ورد مدحه في كتاب الله وفي حديث رسول الله، والذي له ما له عند الله من الدرجات في الآخرة، هو الذي يحافظ عليها بأن يؤديها على وجهها وأن يداوم على ذلك. حتى في بعض الناس أثناء سفر للحج، شوف الحج أمر عظيم، يريدون السفر لأداء هذه الفريضة العظيمة، ومع ذلك بتهاونوا بالصلاة. رأينا وسمعنا عن أناس تركوا الصلاة أثناء سفرهم للحج، وبعض الناس حاولوا فيما يظنون أنهم حاولوا، يعني أرادوا أن يصلوا أثناء رحلة الحج، لكن صلوا صلاة فاسدة ما صحت منهم، عم يصلي لغير القبلة، عم يصلي وهو قاعد صلاة الفريضة، شفناه بالطيارة عم يصلي صلاة الفريضة وهو قاعد. ليش قاعد؟ عاجز؟ لا، منه عاجز، كسلان. خلال رجوعنا من الحج في سنة من السنوات وصلنا بالطائرة يعني بما يحازي أول بيرث أو بعد بيرث بقليل بأستراليا، يعني كان وقت العصر تقريبا. فطلعت على يميني شفت شخص كبر وهو قاعد وعم يصلي في زعمه وهو يتجه إلى غير القبلة، لأن القبلة كيف بتكون لما يجي من الشرق الأوسط إلى أستراليا؟ بتكون بعكس وجهة الكابتن الطيارة، فهو عم يصلي بعكس القبلة. طلعت أنا هيك فيه، قلت له أنت شو عم تصلي؟ قال أنا عم صلي الصبح حاضر، الآن دخل عنا الصبح بالأردن. شو كان وقت؟ شو هو ده؟ وقت العصر. عم يصلي لوين؟ عم يصلي لغير القبلة وهو قاعد. شوف هالجهل هذا، كيف يقبل الله تعالى منه ذلك؟ شو الدين على رأيهم؟ واحد قيل له صلي متوجه إلى الكعبة الشريفة، لأنه شفناه عم يصلي لغير الكعبة، شو أنا عم صلي للكعبة وما بدي بصلي؟ الله جعل شرطا لصحة الصلاة أن تتوجه إلى الكعبة المشرفة. فإذا الذي يريد أن يكون من هؤلاء الذين مدحهم الله بأنهم يقيمون الصلاة عليه أن يؤديها على وجهها مع المداومة عليها، عليه أن يتعلم ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط صحة الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، عليه أن يتعلم لا أن يقلد الناس تقليدا فيقول الله أكبر أنا كل يوم فجرا بصلي بأول صف. هو ما بيعرف أركان الصلاة ولا بيعرف شروط الصلاة ولا بيعرف كيف اتجاه القبلة، حتى أركان الوضوء ما بيعرف. شفنا وسمعنا عن أناس حاله مثل هذه الحال. فمن أراد أن يكون من هؤلاء الذين مدحهم الله عليه بالعلم الشرعي والعمل بهذا العلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك أن يؤدي الزكاة على الوجه الذي أمر الله تعالى به، فيخرج ما أوجب الله تعالى عليه أن يخرجه. عنده أموال من العملات الورقية عم يشتغل فيهم بالتجارة، عنده مثلا من الإبل من الغنم، عنده عقارات، عنده ذهب، عنده فضة وما شابه ذلك، عليه أن يتعلم أنا ماذا علي أن أخرج زكاة، ولمن أصرف هذه الزكاة، لابد أن يعرف. أما إذا كان لا يعرف ماذا أخرج وكم أخرج ولمن أعطي، فلا يكون من هؤلاء الذين ورد مدحهم أنهم يؤتون الزكاة. كم من أناس للفخر يتباهون، أنا اليوم دفعت $1,000,000 و$1,000 و$2,000 وأكثر أو أقل من الزكوات لبناء مستوصف، لبناء مسجد، لبناء مدرسة. في شرع الله سبحانه وتعالى لا تصرف الزكوات لبناء المساجد ولا لبناء المدارس. الزكاة لها مصارفها، المصارف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن. أما إذا أردت أن تبني مسجدا أو مدرسة أو ما شابه ذلك، فمن مال التبرعات، من مال الصدقات غير الزكوات. أما الزكاة لها مصرفها الخاص، فمن لم يتعلم فقد خسر، من لم يتعلم فقد خسر. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، أن يحج البيت أي الكعبة المشرفة على الوجه الذي أمر الله تعالى به، لأن الحج كذلك له أركان وله شروط لا بد من مراعاة هذه الفريضة على الوجه الذي أمر الله تعالى به، لا على حسب أهواء الناس وعادات وراحة. مثل كثير من الناس بتقول له هذا ركن إياك أن تتركه، هو عنده استعداد يترك الركن أو أن يؤدي هذا الركن على غير الوجه الذي أمر الله به ولا يبالي. هيك شفنا بعض الناس عندهم اهتمام شديد شديد شديد بأداء بعض السنن من سنن الحج، هي مهمة لكنهم يهتمون بها ويتركون الفرض، هذا كذلك من الجهل. فإذا تعلمت أحكام الحج الضرورية، عرفت الأركان والشروط، عندها تستطيع أن تعرف كيف يصح الحج منك. بعض الناس لا يعرفون مثلا عن السعي بين الصفا والمروة، ما هي حدود المسعى، كم عرضه مثلا، كيف نسعى، من أين إلى أين؟ لا يعرفون، لأن المسعى له حدود. من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنوات قريبة من زمننا هذا، يعني أكثر من 1400 سنة، أكثر من 1420 1430 سنة، كان المسلمون على أن المسعى له حدود، ويسعى الحاج والمعتمر بين الصفا والمروة، لأن السعي بين جبلين، السعي يكون ما بين الجبلين. إلى أن منذ سنوات قليلة، لأمر لا يتعلق بالدين، زيد على حدود المسعى ضعف ما كان عليه في الأصل، فصار بعض الناس والعياذ بالله يسعون في هذه الأرض المسماة بالمسعى الجديد. كيف يصح منهم وكيف يقبل منهم والمسعى له حدود؟ فإذا من أراد أن يكون حجه صحيحا، ما عليه إلا أن يتعلم أحكام الحج من أهل العلم والمعرفة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. كذلك أن يصوم رمضان على الوجه الذي أمر الله تعالى به، فيأتي بأركان الصيام وشروط الصيام، وأن يجتنب مبطلات الصيام. هذا من أراد أن يكون صومه موافقاً لصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد ذلك فما عليه إلا أن يتعلم شو هي أركان الصيام، شو هي شروط الصيام حتى يؤدي ذلك، ما هي مبطلات الصيام حتى يجتنب ذلك، كيف يثبت عندنا في شريعة الإسلام دخول رمضان، كيف بتعرف أن شهر رمضان دخل، أن شهر رمضان انتهى، هذا بالعلم الشرعي. كيف يثبت رمضان؟ بأحد أمرين: إما برؤية الهلال أو باستكمال شعبان 30، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أوحى الله به إلى عبده ورسوله محمد، ليعمل بذلك إلى يوم القيامة مهما زادت التطورات، مهما اكتشف المكتشفون مما يسمى بعلم التكنولوجيا وغيره، هذا حكم الله. لا داعي بعد أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية دخول رمضان أن نلجأ إلى الفلكيين وأهل الحساب، لا داعي لذلك، يكفينا حكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم، وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي. هذا الحديث الثالث من متن الأربعين. أما الحديث الرابع فنقول مع بعضنا بارك الله فيكم: عن أبي عبد الرحمن،
1: عن أبي عبد الرحمن
0: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
1: أنه قال
0: حدثنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، اضبط نسختك على ما تسمع. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. كما بينا في أول مقدمة هذا المتن أننا نعتمد على نسخة مخطوطة، فإذا وجدتم في بعض النسخ بعض الاختلافات اليسيرة هذا بسبب اختلاف النساخ. فإذا هذا الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا عبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة أولاً وهاجر إلى المدينة المنورة، وشهد بدراً والمشاهد كلها وبيعة الرضوان، وصلى إلى القبلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة المنورة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس 17 شهرا، ثم أمر بالرجوع إلى الكعبة المشرفة. وكان عبد الله بن مسعود صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أثناء السفر هو الذي يمسك سواك النبي ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحتاجه أو عندما يطلبه. كان صاحب سواك رسول الله وصاحب وسادة رسول الله وطهور رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. كان يحمل معه الإناء إذا أراد الرسول أن يتوضأ، كان عبد الله بن مسعود يناوله الماء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في قوله وفعله وحاله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم، أي فلا يأتيه إلا الصدق صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوحي من الله: إن أحدكم يجمع خلقه، أي يجمع مادة خلقه وهو المني، من مني الرجل ومن مني المرأة. المرأة لها مني كما أن للرجل مني يجمع خلقه أي مادة خلقه المني في بطن أمه أي في رحم أمه 40 يوما، يعني حالة كونه نطفة منيا سائلا يتفرق في مدة 40، ثم يجتمع، ثم يكون عقب هذه 40 علقة. علقة أي قطعة دم طرية تعلق بالرحم، ثم يكون علقة مثل ذلك أي 40 يوما أيضا، ثم يكون مضغة. ما معنى مضغة؟ أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ، مثل ذلك أي 40 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك. يعني 40 و40 80 و40 120، كم شهر؟ 4 أشهر. بعد تمام الشهر الرابع من الحمل للمرأة، عقب تمام الشهر الرابع فورا يأتي ملك الرحم بأمر من الله فينفخ الروح في هذا الجنين. قبل الشهر الرابع الجنين في بطن أمه لا يكون فيه روح، وإن شعرت المرأة بحركة الجنين في بطنها هذه يقال لها حركة نمو، ليس حركة فيها روح. كيف الحركة النباتات والأشجار حركة فيها أرواح؟ لا، حركة نمو. فحركة الجنين في بطن أمه قبل الشهر الرابع حركة نمو، الروح لا تنفخ في الجنين إلا عقب 120 يوما، أي عقب الشهر الرابع. ملك الرحم يدخل يده في بطن المرأة، والملائكة الكرام أجسامهم لطيفة ألطف من الهواء، وهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، فالمرأة لا تشعر لا تحس. يدخل يده بأمر من الله فيصور الجنين، يشق سمعه وبصره وأنفه وفمه وتخاطيط الشكل، وبأمر من الله إما أن يكون هذا الجنين ذكرا أو أنثى. ثم بعد تمام الشهر الرابع ملك الرحم ينفخ الروح في هذا الجنين، أي يكون الملك هو السبب في أن تكون الروح في هذا الجنين، فيكون الجنين حيا في بطن أمه بعد تمام الشهر الرابع. لذلك قال العلماء جزاهم الله خير الجزاء: الإجهاض إسقاط الجنين بعد الشهر الرابع حرام بالإجماع، أي من غير خلاف، لأن في ذلك قتل روح بغير حق. ولو ادعى طبيب فقال للمرأة الحامل: ابنك سيولد مشوه، سيكون فيه عاهة، مريض، أو شو بيقولوا منغولي، أو ضرر عليك، ستموتين، أو ما شابه ذلك، الإجهاض بعد الشهر الرابع حرام. نقول لها لهذه المرأة: لطالما ذهب كلام هؤلاء الأطباء هباء منثورا، كم وكم من حالات كثيرة قيلت للنساء الحوامل: ابنك سيولد مشوه، ابنك سيولد مريض، ابنك كذا، ابنك كذا، أسقطي، عجلي. طلع الأمر عكس ما يقولون، حتى ولو افترضنا طلعت بعض الحالات كما يقولون، حرام عليها أن تجهل، أن تصبر خير لها عند الله. حتى ولو ماتت المسلمة أثناء وضع الولد فهي شهيدة. ولو ولدت ولدا مريضا فأحسنت تربيته لها أجر عند الله عظيم. أما أن تقتل الجنين هذا الذي فيه روح تكون قد ارتكبت معصية من الكبائر والعياذ بالله تعالى، سواء بفعلها أو أمرت الطبيب أن يفعل، هذا حرام في شرع الله سبحانه وتعالى. فإذن إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ الملك فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات. يؤمر الملك ب4 كلمات، أي بكتابة 4 أحكام بين عيني الجنين. يؤمر بكتابة رزقه كما في الحديث، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، أي ما ينتفع به من مأكول وغيره، وأجله يعني مدة عمره طويلا كان أو قصيرا، وعمله أي ما سيعمله صالحا كان أو طالحا، وشقي في الآخرة أو سعيد فيها، سيموت على الإيمان أم سيموت على الكفر. يؤمر الملك بكتابة هذه الأحكام 4. فوالذي لا إله غيره، يحلف بالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله رب العالمين، فوالذي لا إله غيره، هذه الفاء هي الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن السبب، يعني إذا كانت الشقاوة والسعادة مكتوبة فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدي للناس، وفي الحقيقة هو من أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا قدر ذراع. هذا مثل يضرب بمعنى المقاربة. فيسبق عليه الكتاب، يغلب عليه الكتاب، أي حكم كتاب الشقاوة الذي كتب له في بطن أمه مستندا إلى سابق علم الله الأزلي. فيعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك بحكم القدر الجاري عليه فيدخلها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني فيما يبدي للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يغلب عليه كتاب السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة بأن يتوب وأن يحسن حاله وأن يموت على حسن الحال، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث من الأحاديث التي فيها أنه واجب علينا أن نؤمن بالقدر، وأنه لا يحصل شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله كما قال في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. أما الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. قولوا جميعا: قال رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث قاعدة عظيمة النفع لتمييز الحسن من القبيح والمقبول في أمر الدين من المردود، عن أم المؤمنين وهي كنية كل من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، أي في التعظيم والتكريم وحرمة النكاح دون نحو النظر والخلوة وسائر المحرمات المتعلقة بالأجنبيات. فأزواج النبي هن أمهات المؤمنين، لهن فضل عند الله تعالى عظيم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، كنيت بأم عبد الله من دون أن يكون لها ولد اسمه عبد الله، ما كان عندها ولد اسمه عبد الله، لكن هي تكنى بهذا. وروى أحمد وأبو داود أنها كنيت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير، فقيل لها أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، ونفعنا الله بها في الدنيا والآخرة. أما حديث أنها كنيت بسقط من رسول الله سمي عبد الله فهو حديث ضعيف. بعض الروايات الضعيفة بتقول هي حملت وأسقطت، حملت وأسقطت، فهذا الجنين الذي سقط سمي بعبد الله، فهي كنيت بهذا الاسم أمي عبد الله.

1210 قالت رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث أتى بأمر حادث ابتدعه من قبل نفسه بناء لمجرد رأيه في أمرنا، أي في شرعنا كما تدل عليه رواية أخرى، في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، أي ما ليس مستندا إليه كتابا أو سنة أو إجماعا. يعني من أحدث في هذا الدين أمرا لا يستند إلى كتاب الله، إلى القرآن، أو إلى سنة رسول الله، أو إلى إجماع المسلمين، فهذا الأمر المحدث لأنه يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا لا بإذننا وحكمنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. أما من أحدث في الدين أمرا يوافق القرآن أو السنة أو الإجماع فهو أمر غير مردود كما يدل عليه هذا الحديث. وإلا لماذا قال الرسول ما ليس منه؟ لما لم يقل من أحدث في أمرنا هذا فهو رد؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المحدث إذا كان يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع هذا مردود، أما الموافق لا يكون مردودا. مثل تنقيط المصاحف، تنقيط المصاحف لم يكن في عهد رسول الله ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان. حتى في عهد عثمان الذي كتب المصاحف الستة ووزعها في البلدان ليعتمدها المسلمون كتبت هذه المصاحف بلا تنقيط، يعني الباء من غير نقطة من تحت والنون من غير نقطة من فوق والتاء من غير نقطتين من فوق وهكذا، من غير حركات الإعراب، لا فتحة ولا ضم ولا كسرة ولا سكون، لا في شد ولا في همزة، غير مكتوب فيها أرقام الآيات ولا أسماء السور ولا سورة مكية ولا مدنية، كتب بلا نقط. بعد الصحابة رجل من التابعين تعلم العلم من بعض الصحابة، رجل من أهل العلم والورع والتقوى ألهمه الله تعالى فنقط المصحف، وهو يحيى بن يعمر رضي الله عنه، نقط المصاحف، الله ألهمه فهون على الناس قراءة القرآن، فلم يقل له أحد: يا يحيى أنت أفهم ولا أبو بكر الصديق؟ أبو بكر ما نقط المصحف، أنت كيف تنقط المصحف؟ أنت أفهم ولا عمر بن الخطاب؟ أنت أفهم ولا عثمان بن عفان؟ كيف تفعل هذا يا يحيى في كتاب الله؟ ما أحد قال له هذا، بل قال له: جزاك الله خيرا، دخلت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء، جزاك الله خير الجزاء. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس في صلاة التراويح خلف إمام واحد، كانوا يصلون فرادى

0: لو أجمعهم خلف إمام واحد، جمعهم، دخل بعد أن جمعهم فأعجبه هذا الحال، قال نعمة البدعة هذه. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ نعمة البدعة هذه، وفي لفظ نعمة البدعة هذه، يعني معناته في بدعة حسنة. لذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه وهو من السلف الصالح: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. وعلى هذا أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، على هذا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، لا يتعارض مع قول رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. كلام النبي لا يتعارض. عمر بن الخطاب يعرف أن الرسول قال وكل بدعة ضلالة، ومع ذلك ماذا قال عمر بن الخطاب لما جمع الناس خلف إمام واحد في التراويح؟ نعمة البدعة هذه. يعني قول النبي وكل بدعة ضلالة، أي وكل بدعة تخالف الدين، البدع التي تخالف الدين هي ضلالة. لذلك قال الحافظ الفقيه النووي في شرح صحيح مسلم: وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص بغالب البدع. وهذا هو الواقع، أغلب البدع ضلالة، أغلب ما أحدث بعد النبي يخالف ما جاء به النبي، لكن هناك بعض الأشياء توافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تنقيط المصاحف، مثل عمل المحاريب المجوفة، المحراب المجوف في المساجد، ما كان أيام النبي ولا أيام الخلفاء الأربعة. أول من عمل المحاريب المجوفة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمآذن العالية على المساجد لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمور أحدثت، مثل تعلم علم النحو. أيام الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى أن يتعلموا قواعد النحو، فاعل وفعل ومفعول به، مفعول معه، مفعول لأجله، وفعل ماض وفعل حاضر ومضارع وأمر وما شابه ذلك. كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة، لكن فيما بعد احتاج المسلمون إلى هذا، عملت قواعد لهذا الباب، سمي بعلم النحو، وصار حكم تعلمه فرض على الكفاية. ما كان أيام النبي ولا أيام الصحابة علم يعرف بمصطلح الحديث: حديث ضعيف، حديث موقوف، حديث مرفوع، حديث مشهور، حديث متواتر وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك اصطلح عليه العلماء. ما كان أيام الصحابة متداولا علم ما يقال عنه علم التفسير: هذا عام وهذا خاص وهذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا مطلق وهذا مقيد وما شابه ذلك، إنما احتاج المسلمون إلى ذلك فيما بعد. فإذن لا يقال جميع ما أحدث من غير استثناء بعد رسول الله فهو مردود غير مقبول، لا بد من الإنصاف. الرسول بين وأرشد وسمح، فقال من سن، أي من أحدث. وهذا الإذن للعلماء المجتهدين، من أحدث في هذا الدين ما كان موافقا للدين فأمره عند الله مقبول، لا يخالف الدين، مثل تنقيط المصاحف أو مثل عمل المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول. إذا خلا هذا العمل مما يخالف شرع الله عز وجل، لأنه في بعض الناس بيعمل مولد لكن بيدخل كلمات وأفعال فيها غلو لا يحبها الله. نحن عم نتكلم عن العمل الخالي من المخالفات للشرع، هذا العمل النقي الصافي، عمل المولد الذي يجمع فيه الناس لقراءة القرآن ولتلاوة شيء من سيرة رسول الله ثم لإطعام الحاضرين، عمل مقبول عند أهل السنة والجماعة، عند علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، ونصوصهم مكتوبة ومتداولة. فإذن الحق كما قال الشافعي البدعة بدعتان. فإذا قال مشوش من هؤلاء الذين ينكرون البدع الحسنة، يقول لك ما في بدع حسنة وكل بدعة ضلالة، يقال له لفظ كل في هذا الحديث لوجود القرائن والأدلة يأتي بمعنى غالب البدع. إذا كنت لا تعرف العربية تعلم العربية. أليس الله يقول في القرآن عن الريح التي أرسلها الله لإهلاك قوم كافرين تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، هل دمرت السماء والأرض والجنة والنار والعرش والكرسي؟ تدمر كل شيء. إذن ما معنى هون تدمر كل شيء؟ أي غالب الأشياء التي مرت عليها. أليس في الحديث الشريف وكل عين زانية؟ هل معناه يشمل ذلك الجميع من البشر من غير استثناء يدخل فيهم أنبياء الله والمرسلون؟ أم المراد بذلك أغلب العيون تنظر بشهوة؟ اعرف معنى هذا الكلام في لغة العرب قبل أن تتكلم، لأنه أحياناً هؤلاء يأتونك من أبواب فعليك أن تسكر عليهم الباب وتعلم الناس إنقاذاً للناس. يعني حتى انظر، يعني إذا بتقول لهم قال الشافعي وقال مالك قال أحمد قال أبو حنيفة قال شيخ الأزهر قال شيخ جامعة الزيتون في تونس قال مشايخ الإسلام كذا وكذا، لا يقبل إلا أن تقول له قال ابن تيمية. إذا بتقول له قال ابن تيمية بكون أنت هونت عليك يمكن ساعة من النقاش، هيك عقول الله سبحانه وتعالى أقفلها. قل له قال ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى مقرا قال الشافعي البدعة بدعة، قال وإسناده صحيح عن الشافعي. طب إذا أنتم لا تبعين الشافعي ولا مالكا ولا أحمد ولا أبي حنيفة، حتى زعيمكم اللي بتسموه شيخ الإسلام ما تبعينه، مين تبعين؟ طيب ليش عم تشوشوا على المسلمين؟ هو يقول ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم عمل المولد فيه أجر لأنه فيه تعظيم لرسول الله. طيب ليش عم تشوشوا على المسلمين؟ دينكم منفصل غير متصل، أفكاركم آراؤكم غير مسندة إلى الصحابة، ينتهي سندها إلى زعيمكم، بعده كل شيء منقطع. نحن لا نأخذ ديننا من أشخاص غير متصلي الإسناد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الأدلة في هذا البيان هي كثيرة، ولكن فهمنا ما فهمه الصحابة والسلف الصالح. فقد قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: أنتم FM سبونسر.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

طاب صباحكم. حذرت السلطات الأسترالية المسافرين إلى إندونيسيا من اضطرابات محتملة في رحلات بعد ثوران بركان أناك كركتاو وإغلاق مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا مؤقتا. وتسبب الرماد البركاني في إلغاء أو تأخير أكثر من 1500 رحلة، وترك نحو 170 ألف مسافر عالقين قبل استئناف معظم المطارات عملها صباح أمس الاثنين. وشملت الاضطرابات رحلات تربط جاكرتا بسيدني وسنغافورة والدوحة وكوالالمبور، بينها رحلات لشركتي كوانتاس وغارودا إندونيسيا. كما ودعت منصة سمارت ترافل المسافرين إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم، وحذرت مصابي الربو وأمراض التنفس من تأثر جودة الهواء بالرماد واتخاذ الاحتياطات الصحية قبل السفر. تعتزم الحكومة الأسترالية طرح تشريع يلزم منصات التواصل الاجتماعي بمنح المستخدمين خيار إيقاف الخوارزميات التي تحدد المحتوى الظاهر لهم. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن القوانين قوانين رعاية الرقمية ستلزم شركات بينها ميتا وجوجل وتيك توك بتوفير حماية أساسية، متوعدة بعقوبات كبيرة عند عدم الامتثال. وأضافت أن الحكومة تستشير الخبراء لتحديد آلية اختيار الخوارزميات أو رفضها، وأن التشريع سيلزم المنصات بتقييم المخاطر والحد من المحتوى الضار. وفي المقابل أعرب زعيم الحزب الليبرالي أنجس تيلا عن شكوكه، محذرا من أن يتحول المشروع إلى أداة للرقابة على ما أسماه بحرية التعبير في البلاد عموما. قتل 10 أشخاص وأصيب 7 في غارتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رومان جنوبية لبنان بحسب الدفاع المدني. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة القتلى منذ 2 آذار مارس إلى 4362 والمصابين إلى 12378. وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن الدولة العبرية تجعل الجنوب وسكانه صندوق اقتراع بالدم في سباقها الانتخابي. في إيران أعلن رئيس البرلمان اعتماد استراتيجية عسكرية وأمنية تنهي ما أسماه الرد المتناسب، وتنتقل إلى هجمات استباقية أشد على القواعد والمصالح الأمريكية. وقال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إن طهران ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين. كما أعلن الحرس الثوري اعتقال خلية مسلحة قال إنها مرتبطة بالتيار الملكي في محافظة فارس جنوبي البلاد، وضبط شحنات من الأسلحة والذخائر خلال عمليات أمنية بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران. أدخلت كوريا الشمالية مدمرة ثانية تزن 5000 طن الخدمة بحضور كيم جونغ أون الذي دعا إلى تعزيز الردع النووي البحري. وجاء الإعلان بالتزامن مع بدء مناورات تستمر 5 أيام بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قرب شبه الجزيرة الكورية. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين حزمة استثمارات بقيمة 200 مليون يورو لجرينلاند تشمل التعليم والصيد والاتصالات والطاقة والمعادن. وجاءت الخطوة لتعزيز حضور الاتحاد في القطب الشمالي وسط توترات أثارتها مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة. كان هذا كل ما لدينا إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
6: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
7: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

مسجد الجن، مكان كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بعده مسجدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى فيه بالجن ودعاهم إلى الإسلام فآمنوا به، ويسمى أيضا مسجد البيعة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بايعه الجن هناك أيضا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل إلى الإسلام، لكن قبائل مكة كانت تتمنع عن قبول دعوته. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فرفض أهل الطائف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى مكة وهو حزين. وبعد عودة الرسول إلى مكة التقى بجن نصيبين، ومما يروى في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه عبد الله بن مسعود، فخط له رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وأمره ألا يتجاوز هذا الخط حتى يعود إليه النبي عليه الصلاة والسلام مهما رأى. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وطالت الغيبة، ثم رأى ابن مسعود رجالا سودا يدخلون هذا المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع عبد الله بن مسعود وأراد أن يدخل هذا المكان حتى يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه تذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام فبقي مكانه. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ابن مسعود بما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء جن نصيبين، ونصيبين مكان بعيد. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم آمنوا به وأنهم بايعوه واتبعوه، وقالوا له: زودنا يا رسول الله، أي نريد الزاد الذي نأكله. فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام طعام العظم، أي أن العظم يكسى لهم لحما، فكان عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا العظم: إنه طعام إخوانكم

إنس وجن إلى العالمين أجمعين. لم تكن دعوته مقصورة على البشر، وليست هذه الحادثة هي الحادثة الوحيدة التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن أو كلمهم أو لبوا دعوته. لما نزلت سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. وفي هذه السورة فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة هذه السورة وصحابته جلوس يستمعون، قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم سكوتا، للجن أحسن مردا منكم. يعني كان رد الجن أحسن من ردكم. ما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. أي لا نكذب بنعمك يا ربنا، نؤمن بك يا الله، وهذه النعم هي منك علينا، نشكرك عليها ولا نجحد نعمتك ولا نكفرك. وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام سورة الجن، يقول الله تعالى: قل، أي يا محمد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، أي عظمة ربنا. والله تعالى لا يوصف بالجد بمعنى أبي الأب أو أبي الأم، ومعنى جد ربنا أي عظمة ربنا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يريدون بسفيههم زعيمهم إبليس، كان يقول على الله شططا أي كفرا والعياذ بالله. وانظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة، قال: وأنا، أي أن الجن تقول: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وذلك لأن الجن كانت تصعد إلى السماء الأولى، أي إلى قربها، وتسترق السمع. لكن حصل شيء عجيب، منعت الجن من استراق السمع، فصار الجني إذا صعد ليسترق السمع يرجم بالشهب. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما الذي حصل؟ لماذا منعوا من السماع؟ فنزلوا إلى الأرض وصاروا يبحثون فيها، فعرفوا أن سبب ذلك كان بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالجن منهم من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسمون الشياطين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فكما أنه رحمة للإنس هو رحمة للجن أيضا. ومن أدلة التبرك أن المسلمين بنوا مسجد الجن قرب المسجد الحرام حتى يبقى هذا المكان أثرا للأمة الإسلامية، يعرفون أين التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجن، وأين دعاهم إلى الإسلام، وأين قبلوا دعوته. فصلى الله على نبينا صلاة كاملة وسلاما تاما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة البقاع التي كان فيها رسول الله. هناك كان رسول الله، قرب المسجد الحرام كان رسول الله، حيث مسجد الجن كان حبيب الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة مستمعين الكرام، ونحييكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الفترة الصباحية، نلتقي معكم في صباح يوم جديد، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اليوم مليئا بالخير والطمأنينة والبركات، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان وطمأنينة البال إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

بدأنا معكم أحبابنا الكرام بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من تحتفل الأمة في هذا الشهر بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، نعم في شهر ربيع الأول. نسأل الله تعالى يفيض علينا من بركات حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وبركات هذه الذكرى، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في منامنا هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية، اللهم آمين. إذن بدأنا معكم إن شاء الله بالخير وبذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعل هذا اليوم عامرا بالخير والعمل الصالح، آمين. من حي الجميع مجددا أحبابنا الكرام، ونتمنى لكم يوما مليئا بالطاقة والتفاؤل والأخبار الطيبة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يفرج كربات إخواننا وأن يحسن الحال، اللهم آمين. صباح جديد ويوم جديد أحبابنا الكرام، وإن شاء الله فرصة جديدة نبدأها معكم بكل محبة وبالاجتماع على الخير، ونرافقكم خلال هذه الفترة إن شاء الله تعالى مع فترة الخدمات، ومن السابل اتصالاتكم، فكونوا معنا وخلوا هالصباح يبدأ معنا مع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، صوت الجميع إن شاء الله تعالى، صوت الخير يبث الخير في كل دار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن ييسر لنا ولكم سبل الخير، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

منتابع معكم أحبابنا الكرام. صراحة أنشودي جميلة جدا، يعني كل ما بدي أنزل الصوت لأرجع أتواصل معكم ونحكي معكم منقول خلينا نسمع شوي، لأنه أنشودي جميلة جدا، وخاصة أنه هي عن ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وتتحدث عن الشوق لرسول الله وزيارته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نكون مع الأحباب بزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

0: العزم والحيل.
1: أحبابنا الكرام، كالمعتاد بنعطيكم كمان فكرة عن سعر الدولار الأسترالي والمقابل الأمريكي. أو قبل خلينا نستقبل اتصال وبعدها بنرجع لكم كمان أخبار السير وأحوال الطقس بإذن الله عز وجل. نحييكم ومنحيي كل من انضم إلينا الآن ليتابعنا بفترتنا الصباحية وفترة الخدمات. معنا اتصال على 970-727-479-707-972-747. يبدو أنه الاتصال على الهولد، ننتظر شوي ونرجع على الاتصال إن شاء الله تعالى. إذن أحبابنا الكرام، رقم الهاتف لاتصالاتكم والمشاركة معنا 970-727-479-707-2747. وكمان رقم الواتساب لرسائلكم 0410-830-930. إذن يبدو أنه فقدنا الاتصال، لكن كان في شيء يمكن إجاهم اتصال ويرجعوا بيعودوا الاتصال فينا إن شاء الله. لنأخذ اتصالهم على الهواء على 970-727-2747-970-727-2747. 4-7.

0: نرجع كمان على ناخذ اتصال على الهواء مباشرة على 9707-2747. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، طمن عنك.
1: بدي أخذ منك نبت شخص اللي حاط دجاج باليابون أسمه.
0: أيوة نعم نعم. الرقم من زيرو.
1: اللي. كيفك تبعت لي عن نمره؟
0: على رقمك ما هيك؟
1: ايوه
0: ايه موجود عندي. طيب هلا ببعث لك من واتساب الإذاعة ان شاء الله، ببعث لك الرقم. تكرم عينك. امين وبكم على راسي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا احبابنا الكرام، يلي بعد ما سجل عنده رقم الواتساب، واتساب الإذاعة، كمان يسجل عنده الرقم تحت مثلا توأم اف ام واتساب او راديو واتساب، حتى يتواصل معنا لأي شيء، يعني بدكم طلب أو بدكم تشاركوا بفترة الخدمات. الخدمات تبعتوا رسالة من خلال الواتساب، ومثل ما ذكرنا وبذكر يعني هو منه مجموعة، نحن ما دخلنا الأشخاص بمجموعة، إنما فيكم تتواصلوا معنا من شخص لشخص. نحن إذا كان عنا شيء بنبعث لكم رسالة خاصة كمان، وبتبقوا معنا على تواصل بإذن الله عز وجل. رقم الواتساب هو 0410-830-930 0410-830-930 0410-830-930 0410-830-930

أحبابنا الكرام، من تابع كمان بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 72.2. أما بالنسبة لأخبار السير، يبدو أنه ما في أخبار بارزة على صعيد حركة السير. صباحا كان في حادث سير بسان أندروز على الهيوم موتوواي باتجاه ريبي رود أوفر باس، كان في حادث عدة سيارات تصادموا ببعض وسبب أزمة سير من الساعة 8:30 الصبح لحوالي الساعة 9:10-9:15. بس على حوالي الساعة 9:10 تم إزالة السيارات المتسببة بالحادث، وإن شاء الله بتكون خفت أزمة السير تدريجيا. كمان بلانسداون وردنا على الهيوم هاوي باتجاه هنري لوسن درايف في سيارة متعطلة تأثير متوسط على حركة السير، وهي بالرايت تيرن لين بالاتجاه الشرقي. Lansdowne, Hume Highway approaching Henry Lawson Drive. There is a car breakdown affecting the eastbound traffic. It's in the right turn lane. Moderate traffic conditions in Lansdowne, Hume Highway approaching Henry Lawson Drive. أحبابنا الكرام، كمان منتابع سريعا، نأخذ فكرة سريعة عن حالة طقس اليوم بمدينة سيدني. متوقع يكون الطقس غائم جزئيا مع احتمال متوسط لبعض الأمطار الصباحية الخفيفة، ودرجات الحرارة بتوصل بأقصها إن شاء الله ل 19 درجة، حاليا حوالي 16 درجة مئوية بمدينة سيدني. أما بالنسبة ليوم غد، فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لهطول أمطار متفرقة في فترة الصباح أو وقت متأخر من الصباح، يعني أمطار خفيفة كما ذكرنا. والحرارة لبكرة متوقعة ليوم غد متوقعة تتراوح ما بين 10 و20 درجة مئوية بأقصاها، والله أعلم.

كمان أحبابنا الكرام نتابع ونذكر بعض الأشياء اللي وردت سابقا بفترة الخدمات، ومنذكر برقم الهاتف لمشاركاتكم 970-7247-9707-2747 970-7247-970-7247. وكمان برجع بذكر برقم الواتساب 0410-830-930 0410-830-930.

يوم أمس مستمعين الكرام كان معروض آيفون 11 دارك غراي 512 جيجا بايت شاشة جديدة replaced the new screen new case $500 or nearest offer. إذن مغيرين الشاشة جديدة $500 أو أقرب سعر ومع كيس جديدة. كمان في ديجيتال لوك للباب الفرونت دور للباب البيت يعني هو أرقام وفينجر برينت وفيكم تتحكموا فيه من خلال الابليكيشن من خلال التليفون 680 او اقرب سعر اظن يعني تفاصيل اكثر بتاخذوها من خلال الاتصال ان شاء الله بنعطيكم الرقم. كمان كان في موشن الارم هن اثنين الارمز $250 او اقرب سعر وفي الجوجل هوم يونت جديده كمان كلهم برين نيو سعرها $180 او اقرب سعر ورقم التليفون 0434227133 0434227133 0434227133

نعم، حياتنا حب محمد وحب محمد يجمعنا، لأننا لمحمد ننتمي عليه الصلاة والسلام. نور الدنيا هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شعارات المولد اللي كنا نسمعها خلال الأعوام الماضية، وشعار المولد هذا العام محمد على نهجه نحيا. هذه الشعارات الجميلة اللي تطلق كل عام في ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من باب التشجيع، والإنسان بيفكر بهالكلمات وبيستحضر معاني هذه الكلمات، وكم يعني لها من معنى النبي. نعم، أرسل لنا رحمة، النبي رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، فالإنسان دائما بيستذكر هالشي وبيستذكر أخلاق النبي العظيمة وسيرته العطرة. فهذا شيء جميل جدا أنه دائما نجتمع على الخير إن شاء الله وعلى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هدفنا أن ندخل الجنان من غير سابق عذاب. نسأل الله تعالى يجمعنا بنبينا مع أحبابنا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله.

0: كمان معنا اتصال وفترة الخدمات على 970-727-4797-970-727-2747. نستقبل هالاتصال ونتعرف شو في معروض أو مطلوب. ألو،
1: السلام عليكم برادا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: How are you?
0: الحمد لله. How are you today? إن شاء الله بخير. إن شاء
1: الله.
0: الحمد
1: لله.
0: الحمد
1: لله. Just want to say thanks for your beautiful programs. And I have a unit from Department of Housing for exchange. It's in South Granville, first floor, new building, with two bedroom, big bathroom, walk-in shower, gas cooking, new air condition. I would like to change it with a two bedroom unit. Also, I have a big balcony, I forgot to say.
0: So
1: I want
0: exchange
1: it with parameter and surrounding area. Without steps, because I have 15 steps.
0: Okay. So the you have 15, it's a first level, 15 steps, and you'd like to exchange to a two-bedroom house or a two-bedroom unit?
1: Yes, two-bedroom villa or unit with elevator.
0: Okay, inshallah.
1: My telephone number is 04-02-251014.
0: Okay, 04-02-251014.
1: Yes.
0: Okay.
1: It's new building, tiled, very clean, very nice view.
0: Okay, inshallah ta'ala, I will repeat it, and hopefully we wish you the best, inshallah.
1: Inshallah.
0: Barakallah. Jazakumullah khairan.
1: Thank you so much, brother.
0: No worries, you're welcome. Walaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. إذا الأخت الكريمة، أحبابنا الكرام، عندها يونت، غرفتين نوم، هاوزينج كوميشن بمنطقة ساوث جرانفيل. الطابق الأول فيه تقريبا عم تقول يعني 15 درجة، وهي بدها تنتقل على مكان ما يكون فيه سلم أو درجات. هي بالطابق الأول كما ذكرنا ببناية جديدة، وذكرت المواصفات، يعني في غاز، في أي سي جديد، البالكوني كبير، و كمان يعني في مواصفات ذكرتها. اللي بهمه الأمر يتواصل معها. البناية جديدة وبتحب تنتقل على مكان، يعني على فيلا هاوس أو لربما يونت بس يكون من دون سلالم، أو بتفضل لو شيء عالي مع مصعد أسانسير مع ليفت، ما في مشكلة. بمنطقة باراماتا وضواحيها، المناطق المجاورة لها، تفاصيل أكثر من خلال الرقم. أكيد بدها تحكوا معها الإنجليزي، في نحن ذكرناها بالعربي، ولكن أي حدا بيحكي إنجليزي بيقدر يحكي معها، بيتواصل معها إن شاء الله على الرقم 0402251014 0402251014 0402251014. يعني هيدي اليونت قد بتكون بتناسب حدا ساكن بأطراف باراماتا أبعد، يعني وبيحب يقرب على منطقة ساوث جرانفيل للمناطق هون. فهي اللي بهمه الأمر، الرقم كما ذكرنا 0402 نكفي بالإنجليزي 251014 0402251014. كمان كان يوم أمس معروض أشياء من أثاث المنزل، كان وردنا من خلال الواتساب في custom made furniture اللي هن يعني موصيين عليهم طلب خاص، velvet set brand new جديد، في lounge، في العفو واحدة كبيرة، عفوا بس نشوف التفاصيل. كان وردنا هالشي يوم أمس. نعم، مكتوب عندي long سيرة صوفة واحدة، واثنين round sofa، large round sofa، و two small coffee tables، one large coffee table. كمان في طاولة صفرة رخام كبيرة مع كمان 6 داينينج تشيز، 6 كراسي، وفي طاولة تي في، وفي كينج بيدروم طاولة، عفوا في كمان كينج بيدروم غرفة نوم الكبيرة كاستم ميد كمان توصاية، ومعروضين للبيع. حارجع أذكر في مثل ما قلنا يعني مثل كنبيات، وفي طاولة نص، واحدة 2 صغار واحدة كبيرة، وفي كمان طاولة رخام مع 6 كراسي وغرفة النوم وطاولة التي في. الرقم 0433606622 0433606622 0433606622. So Dino says, as we received also this message, there is some custom made furniture for sale, velvet set, brand new, one long cirrus sofa, two large round sofas as mentioned, two small coffee tables, one large coffee table, 6 dining chairs with large marble dining table, TV stand, custom made king bedroom for sale, and the phone number is 0433606622 0433606622. منتوقف مع فاصل وبعدها بنرجع لنختم معكم أحبابنا الكرام فترة الخدمات.

0: كمان مستمعينا الكرام، وردنا رسالة من خلال الواتساب، في شخص عم يدور على شغل، يعني يفضل ديليفري، إذا حدا عنده فرصة عمل خبرنا حتى أن نبعث الرقم من خلال الواتساب. وصلتنا الرسالة من خلال الواتساب. إن شاء الله تعالى كما ذكرنا الأخ عم يدور على شغل بمجال الديليفري، إذا حدا عنده شغل طالب عامل بهالمجال يتواصل معنا، يبعث لنا من خلال الواتساب أو يتصل فينا لنبعث الرقم للإخوة الكرام. تحياتنا لكم أحبابنا المستمعين وين ما كنتوا عم تتابعوا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. هأختم كمان سريعا بالجراني فلات اللي ذكروا يوم أمس وردتنا بكامبلتون أريا قريبة من الجامعة، كبيرة لغرفة النوم واسعة مع أنسويت، و $420 بيتضمن الفواتير. هي اللي بيهمه الأمر الرقم 0423-923-638 0423-923-638. إذا مستمعينا الكرام نصل معكم للختام، بعد لحظات إن شاء الله منكم معرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، لكم منا أطيب التحيات، لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مجددا. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: To MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم من To MFM.

طاب صباحكم. حذرت السلطات الأسترالية المسافرين إلى إندونيسيا من اضطرابات محتملة في رحلات بعد ثوران بركان أناك كركتاو وإغلاق مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا مؤقتا. وتسبب الرماد البركاني في إلغاء أو تأخير أكثر من 1500 رحلة، وترك نحو 170 ألف مسافر عالقين قبل استئناف معظم المطارات عملها صباح أمس الاثنين. وشملت الاضطرابات رحلات تربط جاكرتا بسيدني وسنغافورة ودوحة وكوالالمبور، بينها رحلات لشركتي كوانتاس وغارودا إندونيسيا. كما ودعت منصة سمارت ترافل المسافرين إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم، وحذرت مصابي الربو وأمراض التنفس من تأثر جودة الهواء بالرماد واتخاذ الاحتياطات الصحية قبل السفر. تعتزم الحكومة الأسترالية طرح تشريع يلزم منصات التواصل الاجتماعي بمنح المستخدمين خيار إيقاف الخوارزميات التي تحدد المحتوى الظاهر لهم. وقالت وزيرة الاتصالات آني